يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته إلى البلاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 3 أيام. وبحسب الوزارة يعاني المشتبه به من الحمى والصداع، فيما تجرى له الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون 24 ساعة. هذا وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا لمرض الإيبولا، ولا سيما في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. أسفر حدث انقلاب مركبة رباعية الدفع تراكترون في بلدة كفربرا مساء أمس عن إصابة شاب بجروح خطيرة وطفل بجروح متوسطة. هذا وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية ثم نقلا إلى المستشفى الاستكمال لتلقي العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع NBC نيوز إنه تحدث مع إسرائيل يوم الجمعة وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مشيرا إلى أن رد إسرائيل كان إيجابيا. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن اتفاقه لإنهاء الحرب مع إيران جنب العالم كسادا عالميا. وأكد ترامب مجددا أن إسرائيل باقية اليوم بفضله. في السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. وأكد فانس أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. في غضون ذلك، يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لحضور الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. وذكر الموقع أن كوشنر صهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشكل إلكتروني. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة من أمرها لعقد الاجتماع، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري، وذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وبحسب الخارجية، شدد روبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله، كما أكد على دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادة الدولة والعيش بسلام مع جيرانها. نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني توسلها للرئيس ترامب من أجل التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. وقالت ميلوني إنها تشعر بالدهشة من تصريحات ترامب التي وصفتها بأنها مختلفة تماما. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: انا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضه بعمل زيك.
5: حبيبي انا فخور فيك.
4: وبقعد بالسياره بلا حزام زيك بابا.
5: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان.
6: احنا الاهل قدوه لاولادنا كمان على الشارع.
4: انا زيك بابا.
6: السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
7: الان في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد والمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطه، في الموقع او بالخليوي، وممكن تربح.
8: اذا بتبعتش
9: اكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
12: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: الشمس دائما.
14: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
15: مزبوط.
14: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1.
15: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
14: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
15: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
14: عم تتحديني؟
15: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
16: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
1: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها.

0: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية اسم برتكان عليه.
1: أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها. معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
4: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
5: فقط غدا الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
0: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان. كرميل المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
10: الشمس دائماً.
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز الخيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
12: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
13: مزبوط.
12: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
13: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
12: أنا متأكد أن رح أمسك النتيجة.
13: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
12: عم تتحديني؟
13: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
11: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشركة.

0: أمس وفوزوا بكثير جوائز.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي شاب فلسطيني يبلغ العمر نحو 20 عاماً الليلة الماضية مصرعه في حادث طرق وقع بين ثلاث مركبات على الطريق رقم 1 بالقرب من معلي أدوميم. وبحسب مصادر طبية أسفر الحادث أيضاً عن إصابة إسرائيليين 2 بجروح طفيفة، تم نقلهما إلى مستشفى هداسة لتلقي العلاج. أسفر حادث انقلاب مركبة رباعية دفع تراكتر في بلدة كفر برا مساء أمس عن إصابة شاب بجروح خطيرة وطفل بجروح متوسطة، هذا وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا بعد عودته إلى البلاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 3 أيام. وبحسب الوزارة يعاني المشتبه به من الحمى والصداع فيما تجرى له الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 24 ساعة. هذا وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي تشهد انتشارا نشطا لمرض الإيبولا، لا سيما في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع NBC نيوز إنه تحدث مع إسرائيل يوم الجمعة وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مشيرا إلى أن رد إسرائيل كان إيجابيا. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن اتفاقه لإنهاء الحرب مع إيران جنب العالم كسادا عالميا، وأكد ترامب مجددا أن إسرائيل باقية اليوم بفضله. في السياق، قال نائب رئيس ترامب جي دي فانس إن لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، وأكد فانس أنه ليس بضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. في غضون ذلك، من المتوقع أن يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لحضور الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. وذكر الموقع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب موجود أيضا في سويسرا في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة من أمرها لعقد الاجتماع، وأكدت أن الترتيبات الجارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري، وذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وبحسب الخارجية، شدد روبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله، كما أكد على دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادة الدولة والعيش بسلام مع جيران. نفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توسلها لرئيس ترامب من أجل التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. وقالت ميلوني إنها تشعر بالدهشة من تصريحات ترامب التي وصفتها بأنها مختلفة تماما. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30،

الطبرية 34، الناصرة 31، حيث الساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومع استيقاظة هذا الصباح نصحو ونحن نشكر الله الذي أنعم علينا بكل ما نلنا من إحساناته المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية، ونتوسل إليه دائما أن يفتقدنا برحمته وأن يشفي مرضانا ويسدد طرقنا نحو الخير وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن نحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي السمو الإنساني نحو السماء. أسعدتم صباحا من إذاعة الشمس، وهالمقدمة شكرا للزميل الصديق نايف خوري بهذا الصباح في 20 يونيو للعام 2026. حزيران، ما أجمل حزيران، يعود بنا مع الصيف.

التحية الصباحية بتشاركني فيها زميلة ياسمين عميد في غرفة الأخبار. ومن الصديق سميح نخاش وسعدت صباحا أبو أشرف، يقول الله تعالى لنبي رحمة عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي أطلب من الله تعالى أن يعينك على الاستقامة أنت ومن معك، لأنكم ستدعون الناس بأعمالكم وليس بأقوالكم. ويكمل تعالى: ولا تطغوا، أي لا تثقل على الناس ما لا يطيقون. وهذه الآية قال عنها الهادي البشير لما فيه من التحذير لكل قائد مسيرة أن يهديهم إلى سبل السلام والأمان. وقال تعالى: واجعلني للمتقين إماما، أي أن تجتمع فيك كل خصال الخير، تبدأ من الدين إلى أبسط الأمور، وتجعل رقابه دائما وتعامل الناس وتجعل رقابة الله بين عينيك، وأن تعامل الناس كأنهم عينيك التي ترى بهم. اللهم وفقنا لذلك، أمين. شكرا عزيزنا صديقنا سميح نخاش على هذا الدعاء في الصباح.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
7: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
11: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
13: تغلبش حالك، لأنه دايماً فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
12: ريحتيني، الله يريحك.
13: دايموند، حبي بيتك أكتر.
14: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
15: الشمس دائماً.
16: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

متابع معكم، وإن شاء الله نهاركم سعيد وطيب دايما، يحمل لنا ولعيلكم الأخبار الطيبة والسر لكل المستمعين والمستمعات بالوطن وعبر البحار. سعيد عقل بعد نكسة عام 67 كتب قصيدة لدمشق، وهو يعني لم تكن هذه القصيدة الوحيدة التي كتبها لدمشق، إنما عدة قصائد، مر بي واعدا وعدا، ويعني خلينا نسمعها، وهي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. ولما سألوا سعيد عقل شو رأيك بالتلحين، قال له ما عجبني لأنه بيعجبني فقط تلحين الراحة بنا، كان ما يعرف يتوجها، وكان يحكي الكلمة ببساطة وصدق على أي حال. لكن موسيقار محمد عبد الوهاب ملحن رائع، ومر بي يا واعدا وعدا. دمشق، صباح الخير.

شغلات برد، السيدة فيروز، الكلمات لسعيد عقل، والحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

بتابع معكم احنا والسم الجريان. ان شاء الله دايما نهاركم سعيد ويحمل دايما الخبر الطيب. في ظلال المونديال نذكر مباراة اليابان مع هولندا اللي انتهت بتعادل الإيجابي 2-2، ولكن ما لفت الأنظار عن اليابانيين انه بعد ما انتهت المباراة والتعادل شفنا المشجعين اليابانيين اللي كانوا قاعدين على المدرج قاموا بتنظيف المدرج من النفايات. شوف الفكر الرائع، الفكر الياباني الرائع والجميل، انه يعني اخذوا بعين الاعتبار انه عليهم كانه هني، مع انه يمكن هني ما وسخوا، انما الاخرين هم اللي وسخوا المدرج. فالفكرة الرائعة اليابانية ياريت نأخذ منها في بلادنا وفي العالم العربي، وخاصة في بلادنا إنه الطفل الياباني يبدأ بتعلم الأخلاق وهو في سن يعني السنة الأولى حتى

السنة الخامسة تعلم الأخلاق، وبعدين بيبدأ بتعلم الاختراعات. هون عنا يعني في بلادنا يمكن بيكون حاوية النفايات موجودة على الشارع، وبيجي المواطن الصالح برمي كيس النفايات خارج الحاوية، شوف لحد وين. ويمكن في بلديات كتيرة اللي يمكن ما عنده نظرة معينة، إذا في حاوي خرباني بدون عجال وبدون غطاء بيقعد المواطن الصالح يمكن سنة يركض وراء إدارة البلدية وقسم النظافة في البلدية حتى يحصل على هالحاوي، ويوعدوه وبيوعدوه كتير كتير، ولكن وعد عرقوب. صباح الخير، لنتعلم من اليابانيين.

0: فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر فقط غدا الأحد. حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
9: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عد دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
10: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
11: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالة. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن حكاية وفن.
12: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: ومتابعاً مع

معكم، تحياتي للمتابعين معنا ومعكم، إن شاء الله نهاركم سعيد يعني قبيل الصيف الرسمي، يعني يبدأ الصيف يوم غد الواحد في 21 من حزيران للعام. إن شاء الله يكون صيف جميل ودون أحداث ودون حوادث. واسمحوا لي أن أقدم كلمة شكر وتقدير وعرفان بأرقى كلمات الشكر إلى اللجنة الشعبية النصروية، اللجنة اللي عم بتقوم في زيارات من أجل الانتماء للبلد، تحياتي لهم. وبأرقى كلمات الشكر والثناء التي يعجز فيها اللسان عن الكلام، فلا كلام شكر يوفيكم حقكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تحية إلى الأحبة اللي قاموا بزيارتي في البيت وقدموا لي تقديرا وشكرا لانتمائهم وعملهم. خليني أذكر أسميهم بكل محبة: إيهاب قردحجي، عصام سفوجي، قاسم خليلي، إلي عليمي، جهاد أبو أحمد، محمد إشحادي، ودكتور فراس شموت، والأستاذ سعيد بكرني، السيدة وفيقة فطاير، والسيدة ابتسام جرادات، والسيدة أماني أبو راس. تحية لكم، وآمل أن أكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تتوفقوا في إعادة دائما الانتماء والمحبة إلى المدينة، مدينة السلام، مدينة الناصرة. صباح الخير ويعطيكم العافية، شكرا لكم من القلب.

يكون البحر كويس يا ريس ودينا بلدنا يا ريس. إن شاء الله يكون هالريس عند حسن ظن المنتخبين لإله إن شاء الله دايما هيك. صباح الخير من إذاعة الشمس. بعدنا بساعة الرواق إن شاء الله يكون أيامكو دايما رواق ومحبة ووئام لمن يحتسي فنجان قهوة الصباح أو الناس كافيه. يعني بعد في ناس بيشربوا الناس كافيه احتساء الناس كافيه معلش تقدما ومودرنية. صباح الخير لكل المستمعين في الوطن وعبر البحار. ملح بركات اشتكى مرة على لأنه لم يلتقي حبيبته ولا مرة. اعذروني كمان يعني بعض المستمعين اللي بيحاولوا أنه

بيبعتوا رسائل بالصباح الانترنت معطل ويمكن أن يصلح خلال ساعة أو أكثر من ذلك. على أي حال صباحكم جميل لكل المستمعين والمستمعات.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح.

0: اشرب
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل و90، الشمام الكيلو بشيكل و90، الباذنجان الكيلو بشيكل و90، بصل ناشف الكيلو بشيكل و90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
8: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
9: الشمس دائما.
10: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج،
11: مزبوط.
10: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
11: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
10: أنا متأكد أنه رح أمسك النتيجة.
11: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
10: عم تحديني؟
11: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
12: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
13: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
13: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
13: تعالوا وتصدر التوقعات.
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تفيد التقارير الواردة من لبنان بارتقاء شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في دير الزهراني. وفي سياق أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بارتقاء 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدات عدة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن الغارات تتركز منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة على منطقة نبطية. على الصعيد السياسي، من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري، وذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وبحسب الخارجية الأمريكية، شدد روبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع NBC نيوز إنه تحدث مع إسرائيل يوم الجمعة وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مشيرا إلى أن رد إسرائيل كان إيجابيا. وأكد ترامب مجددا على أن إسرائيل باقي اليوم بفضله. في سياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وأوضحت أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن تل أبيب تبدو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها نتنياهو. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محمد نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران وواشنطن. وأفادت مصادر مطلعة بأن زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار التفاهم بين الجانبين. على الصعيد الأمريكي، أفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد للتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني بشأن اتفاق نووي محتمل. كما وكشف مصدر مطلع لموقع أكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط لزيارة سويسرا اليوم السبت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بكثافة، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. وأعرب ترامب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب، لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال مدة 60 يوما فإن حكومته ستقوم بأشياء لن تجلب السعادة لإيران. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع NBC نيوز إنه تحدث مع إسرائيل يوم الجمعة وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، وأشار إلى أن رد إسرائيل كان إيجابيا. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، قال ترامب إن اتفاقه لإنهاء الحرب مع إيران جنب العالم كسادا عالميا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل على 30، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد شكرا لزميلة ياسمين غماد بجولة أخبار التاسعة بتابع معكم. تحياتي للمتابعات والمتابعين. طريق السلامة للسائقين والسائقات. إن شاء الله دايما نهاركم يكون نهارا ممتعا وأن يكون مجديا في عملكم وعملكن. البيادر والحصاد والفلاح اللي عمل في كل هالفترة بجد ونشاط، من زرع حصده ومن دايما الحصاد في آخر أيامه، ما أجمل البيادر كما قال مخيل نعيمي: كرمي على درب فيه العنب وفيه الحصرم، فيا عابر السبيل لا تلمني إن أنت أكلت منه فدرست. هذا القول من كتاب مخيل نعيمي، كرم على درب. صباح الخير.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
8: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. شانغان.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية، عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
7: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال، مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 900

0: 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
4: الشمس دائما.
5: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
6: مزبوط،
5: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
6: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
5: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
6: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
5: عم تحديني؟
6: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وتحياتي لكل المستمعين، واحنا دايما معاكم. أستاذنا الكريم صباح الخير أستاذ صالح أسعد، يسعد صباحك، دايما معاك احنا. صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ لك والمستمعين، وإحنا دايما معاك كمان.
0: تسلم تسلم. يعني الصيف بلش وإن شاء الله العطلة الصيفية تنتي على خير لكل الطلاب وكل الناس يقضوا هالعطلة دون حوادث. اقتراحك لنزهة في بداية الصيف أستاذنا الكريم.
1: نعم طبعا أنا بشاركك في الدعاء انه تكون رحلة او فرصة موفقة للجميع. وبداية سنة جديدة اسعد من السنة الحالية اللي احنا موجودين فيها.
0: نعم ان شاء الله.
1: انا اقترحت اليوم شوي نطلع نتسلق على الكرمل انا وياك، شو رايك؟
0: يلا على الكرمل بدنا حبال يمكن ولا شو؟
1: طيب اذا احنا مسارنا اليوم ان شاء الله بده يكون في الكرمل.
0: نعم
1: كرمل الشامخ مع اهله، ففي وادي اسمه وادي فلاح.
0: نعم
1: وادي فلاح اللي بنظر في الخريطة. نعم بنظر في الخريطة الطبوغرافية بشوف ناحل اورن.
0: نعم
1: الاورن طبعا مشهور هو شجرة الصنوبر
0: على اسم اللغة العبرية أورين. نعم
1: نعم اللغة العبرية هو الصنوبر.
0: تذكر أستاذ صالح معلش نستعمل هالكلمة بالمثل العبري، كيف احنا منقول بالعربي من البلاني ما بيطلع مساس، مش هيك؟
1: ايوه من الـ من الـ من الجعساس ما
0: الجعساس ما بيطلع المساس كمان. على همين هورن يتسي تورن تورن. نعم
1: ايوه تورن مضبوط. حلو حلو
0: تفضل يا سيدي.
1: فبعد معلومتك الحلوة أستاذي، إحنا نتوجه الكرمل اللي بديش عن طريق الدالي لاتجاه عسبيا.

0: بعد أشفياء في عنا مفرق الدمون.
1: نعم.
0: أو اللي بده يجي من حيفا لاتجاه عسفيا قبل عسفيا مفرق الدمون. هناك عمليا في عنا في المفرق بالضبط في عنا مشتراح. المشتراح هذا هو بداية المسار تبعنا.
1: نعم.
0: احنا منخلي السيارات بعد أو الباص حسب المجموعة. ومنتجه في وادي في الأول في البداية منتجه في وادي اسمه نحل ألون. وادي يعني الألون وعمليا في العربي هو سنديان.
1: سنديان نعم.
0: نعم في مقطع اللي بنمشي هو في نحل ألون. بعدين نوصل لوادي فلاح اللي هو قلنا نحل أورين. طبيعي احنا بعد ما استرحنا في المستراح اللي بده ياكل خبزته اللي بده يشرب قهوته بنبلش في المسار. في بداية المسار تقريبا بعد 10 دقائق من بداية المسار في عنا منيح نتعرف على شجيرة نادرة بتعيش بس في الكرمل في بلادنا اللي هي موجودة عمليا في اليونان، موجودة في قبرص، في سوريا، في لبنان، وعندنا في الكرمل في إسرائيل فقط.
1: بس في الكرمل؟
0: نعم بس في الكرمل. شبيهة جدا، احنا في الأول بس نشوفها منفكرها القندول، كلنا بنعرف القندول.
1: نعم يعني الجرمق أستاذ صالح كمان يمكن هذا الأصفر يمكن القندول.
0: القندول هو الأصفر. نعم
1: نعم.
0: زهرته الصفرة بس شائك.
1: نعم.
0: هاي عمليا نوع جينيستا اسمها العلمي.
1: نعم.
0: جينيستا الاسم العلمي مترجم الى العبري جينيستا او ريتما كوتسانيت.
1: ريتما كوتسانيت. نعم.
0: نعم. كوتسانيت من الرتم الشائك يعني.
1: الشوكي.
0: نعم. من الرتم غير شائك. ولكن هاي الرتم الشائك. وزهرتها بالضبط مثل زهرة القندول صفرة. ونفس الحجم الجسم تبعها يعني نفس الحجم تقريبا. طبعا تعرف عليها جميلة جدا. ونستمر إلى داخل وادي فلاح. في البداية نوصل لمنطقة مفتوحة مكشوفة سهلية في الوادي اللي بسموها الزراعة.
1: نعم.
0: أهل الكرمل بسموها الزراعة لأن بزرعوا فيها دائما كانوا ولحد اليوم بعد في زراعة. أنا ذيك السنة كنت بعدهم بزرعوا الخضروات وإلى آخر. طبيعي في الزراعة بعد الزراعة في عنا في مسار الوادي، وادي جميل جدا في المناسبة، في مسار الوادي في عنا محل مقدس للطائف المعروفية.
1: نعم.
0: اللي هو بسموه الست خضرة.
1: الست خضرة. نعم.
0: نعم. ست خضرة في عنا حجرة هيك مثل ما الضريح عنده بنينه. ولم نقدر نستريح هناك كمان في ست خضرة تحت أشجار السنديان المظلل. بعد الست خضرة في الوادي، في المناسبة الوادي هو سهل جدا يعني مش صعب، نقدر نأخذ حتى معنا الأطفال بقدر يمشوا فيش مشكلة.
1: نعم.
0: بعد الست خضرة في عنا عين اسماعيل الشلالي.
1: نعم.
0: عين الشلالي عين جميلة جدا وبعدها جاري يعني تجري كل أيام السنة. وفي العين هاي في عنا نبتة اللي بسموها الجرجير البري.
1: نعم.
0: يعرف في عنا نوعين من الجرجير، في عنا البري اللي هو بطلع في البر بجانب الينابيع، وفي عنا الجو اللي احنا بنربيه وبنشتريه في محلات الخضرة. فالجرجير معروف جدا انه بنشط الدورة الدموية.
1: نعم.
0: مش هيك كثير من الناس بيستعملوه بالخص اللي عنده المشكلة في الـ في الـ في الـ يعني الذكورة تاعتهم.
1: نعم.
0: فبيستعملوه مشهور استعماله وانكتب عنه كثير.
1: البري يعني أكثر يمكن البري أكثر من اللي نزرعه.
0: دائما أستاذ ذكرت نقطة.
1: نعم.
0: مهمة جدا وسؤالك عظيم.
1: نعم.
0: أنه دائما البري هو أحسن من التربوي.
1: نعم.
0: لأنه لا أدوية ولا سماد ولا ولا ولا

0: إلى آخره، بيطلع بري وبكون المواد العطرية فيه بتكون عالية جدا دائما.
1: نعم.
0: فمن شانك فين فين الشلال، فين نصادف الجرجير، ممكن نأكل الجرجير بس في الطبيعة بتعرف اليوم اللي ينبيع أغلبها ملوثة، مفضل إحنا ننبه لهي النقاط. فبعد الشلال بعد العين ما استرحنا في العين، عين جميلة، نمشي في الوادي، فينا مقطع اللي فيه ماي دائما دائما الجريان يعني من العين القريب للعين. وإحنا منلاحظ في المسار نفسه في عندنا أشجار الرمان، أشجار الرمان هاي بجانب مجرى الماء هي تشير إلى الاستيطان في السابق في الماضي. إحنا بنعرف في الماضي في عندنا عدة قرى معروفية اللي مثل الشلالة مثلا هاي قرية، مثل الرقطية هاي قرية، هاي من بداية الدعوة الدرزية. بعدين صار فينا بتعرف الهجرات وإلى آخره ومضايقات، للناس طلعت واتجأت إلى قرى أخرى. بذكرني الرمان، الرمان من النباتات المفيدة. يعني علي بن أبي طالب بيقول كل الرمان بشحمه إنه دباغ المعدة. قديش مفيد للمعدة، وبالأخص بذره للعدن بكون إسهال حاد، بيساعد على وقف الإسهال.
1: نعم.
0: وهو مغذي جدا في نفس الوقت. وحتى كاظم الساهر بتقالنا فيه لمين الشعر بعرفش، ممكن أو لكريم العراق أو لنزار قباني مش متأكد. الورد البيضة بإيدي صارت رمان، احمرت من لون خدودك يا نور العين.
1: نعم.
0: طلع الوصف الجميل.
1: نعم. كمان الرحابني جلنار زهر الرمان.
0: أيوة صح. نعم. مظبوط. نعم. الجلنار وزهر الرمان.
1: مظبوط. نعم يا سيدي. نعم.
0: نعم.
1: سيدنا نعم. إيه تفضل. تفضل.
0: فنستمر في.
1: سريعا.
0: بين نعم. في الوادي بين أشجار الرمان الجميل جدا. الرمان تقريبا في أماكن بعده عم بزهر، في أماكن صار معقد وعندنا بداية الثمر.
1: نعم.
0: فمنكمل في المسار، في عنا تقريبا قبل ثلاثة أرباع نهاية المسار تقريبا في عنا مجمع ماء كبير، بعرفش السنة إذا في ماء لأنه بتعرف العام تقريبا البالياس جف العام.
1: نعم.
0: لأنه قلة المياه، ففي عنا هناك مجمع مائي، إذا في ماء بحلفنا الحظ نقعد حد المجمع نتمتع في الطبيعة وفي المياه. وإذا لا إحنا نستمر إلى حرش سنديان تقريبا قبل ما نوصل الطريق الرئيسي بننزل من الدمون، بستمر إلى الساحل، كان هناك مجمع شجري من السنديان الكبير العملاق تعنقول، بنقدر هناك إحنا نقعد نستظل. في ناس كثير بحبوا شيء اللحمة.
1: نعم.
0: في الطبيعة.
1: نعم.
0: تحت أشجار السنديان. هون إحنا نترك المجمع ونصعد في الطريق بالرجوع، لأنه المسار دائر، ننزل من نقطة ونرجع إلى في نفس المسار. ففي عنا بدأت كل نقطة هون، في عنا
1: نعم إذا أمكن سريعا أستاذ صالح. نعم.
0: في النص بالتذكاري لرجال الشرطة اللي استشهدوا في حريق
1: الكرمل. نعم.
0: نعم. في أن هناك ممكن نفوت على النص بالتذكاري ونشوف ونتعلم، وفي أن نقطة مراقبة جميلة جدا من هناك من النص بالتذكاري. فهون إحنا بكون عندنا تقريبا نهاية المسار. ممكن نتحدث كمان عن حريق الكرمل وأسباب حريق الكرمل.
1: نعم.
0: وشو الاحتياطات اللي أخذوها بعد الحريق في بلادنا. طبعا احنا ما ننسى احنا فصل حار حاليا الصيف.
1: نعم.
0: فننبه من الأفاعي والكائنات السامة. وفي الكرمل يقشر حيوان اللي هو الواوي.
1: نعم.
0: الواوي
1: ابن
0: آوى.
1: ابن آوى. نعم.
0: ابن آوى اللي نعم. عمليا ذيك المرة قبل
1: طبرية. نعم.
0: بتوقع
1: نعم.
0: هذا بنت
1: نعم في طبرية في نعم ساحل

0: في شط دونجا.
1: نعم.
0: يمكن نعم.
1: نعم
0: نعم.
1: فمفضل ننبه من هاي الشغلات. والحر اليوم شديد، فالطقية والماء والحذاء هذول أستاذ إجباريات.
0: والوجه الحسن.
1: وهون إحنا بننهي نعم. ننهي مسارنا. وتحية نعم. معروفية بيجنية
0: نعم.
1: مني لكم صالح.
0: شكرا لك أستاذ صالح السعد، الله يعطيك العافية، وشكرا شكرا من كل القلب. يسعد صباحك.
1: عفو، إلى اللقاء، صباحك أسعد.
0: وبعد

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
9: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
11: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
15: وبتابع معكم، ونحن يمكن أن نسمي هذا اللقاء موهبة، قد تكون موهبة في الرياضيات. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أتحدث إلى المعلمة الكريمة. تحياتي للمعلمة اللي هي يمكن أنه تهدينا بهالموضوع، كيف وصلنا لهون مع الطالب الفذ واللي هو يعني قمة في التفكير الرياضي الدائم والمتميز. صباح الخير أستاذتي.
16: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية نعم. طيبة لجميع المستمعين، وتحية خاصة لك يا أستاذ فهمي.
15: الله يخليك.
16: معكم
15: نعم.
16: معكم المعلمة راضية موسى، معلمة الرياضيات في المدرسة الابتدائية باعيلوت بقيادة مديرها الأستاذ عبدالله حجاجري.
15: نعم.
16: بتعدني اليوم أشارككم موهبة طالبنا المتميز رواد ياسر أبو راس من الصف الخامس.
15: نعم.
16: اللي استطاع بجهد ومتابرته يحفظ جداول الضرب حتى 250.
15: حتى 250.
16: نعم.
15: شو يعني حتى 250؟ وأنت معلمة يعني الرياضيات أستاذة راضية؟
16: حافظ جدول 134 135 حتى 250.
15: نعم. بأي صف رواد؟
16: رواد في الصف الخامس. هذا الإنجاز أخ فهمي بيعكس حبه للرياضيات وإصراره على التعلم والتطور، وعن جد نحن نفخر اليوم بتسليط الضوء على هاي الموهبة المميزة.
15: نعم.
16: بدي أبارك أمام الجميع لرواد على هذا الإنجاز الرائع، وأشكر أهله على دعمهم وتشجيعهم، وأتمنى له المزيد من النجاح والتألق.
15: رواد أبو راس اسم الوالد، خلينا الاسم الثلاثي.
16: رواد ياسر أبو راس.
15: نعم، رواد ياسر أبو راس من علوت وفي الصف الخامس.
16: نعم.
15: نعم، في مدرسة علوت ب كما قلتي. نعم. تفضلتي. نعم,
16: نعم.
15: إيه شو السر يعني هون نعرف انه في سر وراء هذا الذكاء، في سر معين غير التشجيع من اهله ومن معلمته في الرياضيات، في سر معين؟
16: نعم. انا صراحه بدايه اريد ان اتحدث كيف اكتشفت موهبته.
15: نعم.
16: صراحه من خلال الحصص والتدريبات اليوميه لاحظت سرعة استجابة وتميزه في جداول الضرب. اليوم احنا عم بنلاقي صعوبة عند الطلاب في حفظ جداول الضرب.
15: نعم.
16: مع المتابعة اكتشفت انه وصل لمستوى استثنائي يستحق التقدير. والده الأستاذ ياسر أبو راس هو دكتور في الرياضيات.
15: نعم.
16: نعم، ونحن نؤمن ان لكل طالب موهبة، مع التشجيع والدعم يستطيع ان يصل الى استثناء.
15: نعم. لابد من ذلك. السؤال أستاذة راضي، إحنا اليوم يعني إحنا كنا وإحنا صغار نحفظ عن غيب جداول الضرب، اليوم مع التليفون ومع الحاسوب وكله يمكن أن يعني يجيب على أي سؤال، ولكن ليس بالسرعة الطبيعية والفذة العبقرية اللي يمكن عند رواد.
16: نعم
15: نعم،
16: هو مع الوقت اكتشف هذه الموهبة. لما وصل لجدول الخمسين شاف انه حال انه غير عن طلاب الصف، غير عن اللي حواليه، فحاول انه يكمل بالجداول اللي باقي. وصل لحد 250. كان يكرس كل يوم نص ساعة، بالنص ساعة كان يحفظ 10 و12 جدول.
15: نعم، يعني 250. إسا فهميني كيف أنا بدي أقول للمستمعين، أشرح للمستمعين كيف ممكن إذا أعطنا له يعني رقم معين ضرب رقم
16: بشكل
15: معين.
16: بشكل عشوائي.
15: نعم بشكل
16: عشوائي.
15: نعم ممكن.
16: نعم ليس بالترتيب.
15: نعم ممكن رأساً يجاوب عليه.
16: نعم
15: نعم. طيب معي أنا في الإنتاج المايسترو.

0: استاذ رياضيات كمان بيساعدك يمكن. قديش بتاخد وقت معك حتى تحفظ هاي؟ بتقولي لمعلمي راضي انه لحد 250، كيف يعني لحد 250؟ فهمني.
1: كل يوم كنت أكرس نص ساعة.
0: نعم.
1: وبهاي النص ساعة بخلص 20 أو 30 رقم.
0: 20 أو 30 رقم، يعني إسا أنا إذا بدي بسألك على الهواء، 220 في 125 عادي معاي؟ عادي معاي كمان.
1: 220 في 125.
0: نعم، 220 في 125.
1: يلا شوي.
0: أيا قل لي عادي. انت ما فيش قدامك حاسوب؟
1: لا لا
0: ابدا.
1: 225,500.
0: طلع صح عادي رقم. خلينا نعيد كمان رقم، خلي اهون شوي علينا مشان نذكر. نقول 140 في 222، 140 في 222، 140 في 222. يلا اشوف رواد.
1: 228 ولا 22؟
0: 222، 222 في 140. هذا بي
1: شوية قاعد أحسب بس ثانية.
0: أنت بتحسب بعقلك أكيد مش على الحاسوب. قديش عادي؟ عادي يقول لي. نعم
1: أي سؤال.
0: 222 في 140. رواد عم بحسب إن شاء الله يطلع بسرعة. عادي صار حاسبها على الحاسوب قدامه. آيا يا رواد
1: شوية حسبتها.
0: يا رواد احنا معاك مشان تعطينا النتيجة على السريع. 140 في 222 حسبها. يمكن أول مرة يعني بيلتقي على الهواء في الإذاعة، عشان هيك يمكن يكون شوي منفعل، لكن هي عم بتغلب. 222 140 في 140 طلع الجواب عندك عادي. عفوا رواد.
1: واثنين وثمانين ألف وثمانمية
0: في 140 عادي. قديش الجواب عندك؟ عم بحكي مع عادي هون في الراديو في الإذاعة. شو طلع عندك؟
1: 282,800.
0: يمكن عادي صح؟ حاول. طيب خلينا ناخذ كمان رقم، يعني زي نقول 171 في 28.
1: 171 في 28.
0: ايوه 171 في 28. يلا
1: يلا بس شوي خلينا احسب.
0: 4. نعم ايش قلنا؟ 171 في 28 عادي. ايه عفوا. صح بقول لي عادي، هي بزقف لك كمان. طيب خلي تحت ال نقول 87 في 88. يلا
1: 87 ضرب 88.
0: ايوه
1: يلا شوي.
0: عادي قديش طلع عندك؟
1: 87 ضرب 1000.
0: هاي صعبة.
1: 7656.
0: كمان مرة.

0: 88 في
1: 88 ضرب 87 7656.
0: عادي عادي صح؟ صح صح يا حبيبنا. طيب حبيبي أنا بشكرك كتير وإن شاء الله إلى الأمام ويكون كمان إنجازات مستقبلية أكتر من هيك. شو حابب تتعلم بس تكبر؟ في شيء بالحسابات يعني؟
1: مهندس برمجي إن شاء الله.
0: مهندس برمجي وإنت بصف خامس هسه بديت تفكر لمهندس برمجي. الله يعطيك العافية رواد ياسر أبو راس ولمعلمي المربي
1: راضي
0: راضي موسى جنبك بعدها ست راضي. نعم ست راضي شو ممكن تحكي لنا كمان كلمتين عن ياسر عن نعم عن رواد. رواد نعم
2: بحب أشكركم على الاستضافة عن جد شكر من أعماق القلب وبتمنى لرواد المزيد من التقدم والنجاح
0: وشكرا لكم الله يعطي العافية. يا ريت كمان عندنا طلاب من يعني نوعية رواد وإلى الأمام دائما ويعطيكم العافية. شكرا لك وبعد

نرجع معاكم إلى العندليب الأسمر والحلوة من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، ثم أخبار العاشرة مع الزميلة ياسمين غميد. خليني أرحب كمان مرة وأشكر المايسترو عدي ياسين في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

0: وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف قصتك.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الشمس دائما.
11: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
12: مزبوط،
11: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
12: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
11: أنا متأكد أن رح أمسك النتيجة.
12: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
11: عم تحديني؟
12: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
13: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ينظم في هذه الأثناء أهالي الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف الدولية في القنيطرة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم والكشف الفوري عن مصير المفقودين والمغيبين قصرا. شنت إسرائيل غارة جوية على البقاع الغربي في جنوب لبنان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وفي سياق أفادت الوكالة الوطنية بارتقاء 5 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدات عدة في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن الغارات تتركز منذ الليلة الماضية

0: وحتى هذه اللحظة على منطقة نبطية. على الصعيد السياسي، من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بين 23 و25 من يونيو الجاري في واشنطن، وذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عوندا. وبحسب الخارجية الأمريكية، شدد روبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع NBC نيوز إنه تحدث مع إسرائيل وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مشيرا إلى أن رد إسرائيل كان إيجابيا. وأكد ترامب مجددا أن إسرائيل باقية اليوم بفضله. في السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا العمل على إنشاء قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية. وبحسب التقارير، فإن أطرافا في الإدارة الأمريكية تسعى للتواصل مع أحزاب المعارضة، وتحديدا مع رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت. في غضون ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها أن تقوض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وأوضحت أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن تل أبيب تبدو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها نتنياهو. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محمد نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر مطلعة بأن الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام أباد لدعم مسار التفاهم بين الجانبين. على الصعيد الأمريكي، أفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد للتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني بشأن اتفاق نووي محتمل. كما وكشف مصدر مطلع لموقع أكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط لزيارة سويسرا اليوم السبت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بكثافة، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. وأعرب ترامب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب، لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال مدة 60 يوما سيدفع حكومته أن تقوم بأشياء لن ترضي إيران. تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفيد أن الطلبة في قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات بشكل إلكتروني وسط تحديات كبيرة كتأمين هاتف مشحون وشبكة إنترنت مستقرة ومكان هادئ للتقديم في ظل النزوح المتكرر ودمار واسع طال المدارس وتحول عددا منها إلى مراكز إيواء. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبري 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

من غميض بجولة أخبار العاشرة متابعا معكم إحنا والشام الجيران. كمان شكر لزميلنا المايسترو عدي ياسين اللي بتابع الهندسة الإذاعية دائما، وتحياتي للمتابعات والمتابعين لإذاعة الشمس في الوطن وعبر البحار.

0: وهذا الوقت وهذه الساعة 10:07 دايما معنا دكتور جوني منصور. الله يسعد صباحك دكتور جوني.
1: صباح الخير أستاذ فهمي وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
0: الله يخليك. احنا بنقول في الوطن وعبر البحار كتار عبر البحار اللي بيتابعونا غير المونديال يعني.
1: صحيح. صحيح. أنا بوجه لهم تحية لكل مستمعينا عبر كل الوسائل اللي بتوفرها إذاعة الشمس.
0: نعم يا سيدي. ماذا تختار اليوم؟
1: هذا بتعرف هذول أيامات أبو فادي غريبة. إذا أنت بتطلع على الصورة بشكل عام بتلاحظ إنه كيف الدنيا بتنقلب 180 درجة.
0: نعم.
1: يعني
0: عرفت عن ايش بدك تحكي.
1: يعني ترامب اخر فتره صرنا نفهم عقليته عقلية التاجر.
0: نعم.
1: وسمسار العقارات والى اخره. لكن الملفت للانتباه انه عم بطلب بشكل او باخر من كل الاطراف في الشرق الاوسط بطل يميز يعني هو بين الحليف الشريك العدو المنافس.
0: نعم.
1: بطلب منهم الهدوء لانه هو بده يعمل سلام.
0: نعم.
1: يعني زي ما بتقولوا عنا بالعربي وهذا كان يعني واحد من الأشخاص كتب مقال إنه ترامب بيقول لكل الأطراف بدي أرمي الإبرة وأسمع رنتها.
0: نعم.
1: هلأ تعرف هذا موضوع الإبرة لفت نظري أنا خلال هذا الأسبوع بهذا التعليق لأنه كيف بدك ترمي إبرة وتسمع رنتها بهاي المنطقة اللي الليلة كان فيها قصف جنوني من الجيش الإسرائيلي على عدد من القرى في الجنوب
0: في لبنان. نعم.
1: في لبنان طبعا. ولما نحكي مرات بيسألوني ليه بتركز على بقول لهم إحنا في إلنا امتداد إلنا أهل إلنا عيال إلنا صداقات قديمة يمكن مع الأهل مع الأجداد وانقطعت هاي بفعل النكبة في 48.
0: نعم.
1: والشيء الثاني أنا بعتقد هو الأهم هو الإنسان. يعني نحن نريد أن نحافظ على الإنسان قبل ما نحافظ على أي شيء آخر أن الإنسان يستطيع أن يبني كل شيء. والواقع أنه لما أنا سمعت هذا التعليق من أحد الصحفيين على أنه ترامب عم بقول للشرق الأوسط بدي أرمي الإبري وأسمع رنتها رجعت قلت والله الإبري هاي إلها دور. شو وظيفة الإبري؟ تعرف أيام زمان يعني أنا بحكي أيام زمان سبا نحكي بمئات آلاف السنين أنه كانوا يعملوا عظام يعملوا الإبري من عظام بعض الحيوانات خاصة من الأسماك.
0: نعم.
1: هلا في مصادر تاريخيه بتقول انه كالعادي كسبت الناس كلها يعني تتمثل بهالموضوع انه الصين هم اول من يعني اخترع الابره ونقلوها مع التجار الاوروبيين لاوروبا وبالطريق وصلت لعنا. لكن في باحث فرنسي بيقول انه الابره مزبوط اخترعوها يا بالصين او بجنوب سيبيريا.
0: جنوب سيبيريا.
1: جنوب سيبيريا كمان في يعني حركة استيطان بشري قديمة جدا.
0: نعم.
1: تعود إلى 42 ألف سنة أبو فادي اسمع الرقم
0: 42
1: ألف سنة ولكن منذ ذلك الوقت تغيرت.
0: نعم.
1: هلأ احنا نعرف أن الإبري اخترعوها بعض بيقولوا أنه من شي 70 لمئة ألف سنة من بالتاريخ.
0: نعم.
1: لأنه الإنسان كان بعد مش مكتشف الخيطان فكان يستعمل الجلود وبده يعني يربط الجلود ببعضها البعض حتى يرتدي. وإحنا بنحكي عن منطقة مثل سيبيريا اللي بتمتاز إنه

0: فيها برد كبير وفيها خطر على حياة الإنسان. هلأ اللي بيفيدنا بهاي المعلومات أكتر شيء هم علماء الآثار. علماء الآثار بيقولوا إنه الإنسان بدأ حقيقة باستعمال الإبرة من شيء 50,000 سنة، يعني عملوا حل وسط بين 100,000 و42,000 قالوا 50. هلأ أبرز الشيء بالنسبة للإبرة هي أن يكون في خيوط، يعني منين بده يجيب الإنسان الخيوط؟ فبدأ بعملية جز صوف الخرفان.
1: نعم.
0: يعني ما الإنسان بدأ يعني يتركز أكثر في حياة شبه مستقرة، أو خلينا نقول نصف متنقلة، لأن احنا بنعرف إنه بتربية المواشي كمان بحاجة إلى الإنسان يتنقل من مكان إلى مكان. هلأ بأوروبا، وليش أنا بدي أركز على أوروبا، بيقولوا على إنه تقريبا من 26,000 سنة بدأ الإنسان يهتم بخياطة حقائب الصيادين لما يطلعوا للبرية.
1: نعم.
0: هلأ هي حقائب معمولة من جلود. بس الإشي اللافت للنظر والغريب أبو فادي، علماء الآثار بالقارة الأمريكية وجدوا يعني ما يؤكد على أنه الإبرة موجودة في الاستعمال من شيء 14,000 سنة.
1: 14,000 سنة. نعم.
0: مش يعني هذا تعرف بالنسبة لأمريكا إحنا نحكي عن 500 سنة.
1: نعم.
0: لكن بيظهر الحضارة، احنا حكينا المرة السابقة الحضارة موجودة من آلاف السنين. هلأ بأوروبا التحول بلش يحدث بشكل كتير فعلي لما عملوا أول إبرة من مادة صلبة، حديدية صلبة غير قابلة للصدأ.
1: نعم.
0: هي هذا هو التحول اللي حصل بنهاية القرن 14 مع انتشار الثورة الصناعية. صار في تحول باستخدام الإبرة في المكنة، مكنة الخياطة.
1: نعم.
0: وهي مكنة الخياطة بدأت يعني تظهر في بلادنا، إحنا بقول أنا في بلادنا في المشرق، مع نهايات الفترة العثمانية كانت يدوية أكثر أو بالرجل واليد، بعدين تحولت إلى الكهرباء وانتشرت في معظم أرجاء المنطقة. بعدها ظهرت إبرة الطبيب.
1: نعم.
0: يعني استعمال الإبرة في الطب، في العلاجات. بعد ذلك استعملوها في الوشم، في الوشم.
1: نعم.
0: بعدين ظهرت كمان بشكل أو بآخر في مشغل الإسطوانات اللي أنت متذكره
1: الإبرة. نعم، اللي بيدور هيك.
0: الإبرة. نعم. بالضبط. وحقيقة إنه كل قضية الإبرة ورد ذكرها في الإنجيل. سيد المسيح بيقول:
1: نعم.
0: أيسر أن يدخل جمل من ثقب إبرة.
1: نعم.
0: من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات.
1: نعم.
0: القصد هون أنه استحالة حصول الشيء، يعني استحالة خلاص الإنسان اللي بس متكل على أمواله. حتى أنه بيقول لك أنه حتى الجمل أنه تيمر من باب المدينة ضيق، لأنه كانت الأبواب ضيقة بشكل عام.
1: نعم.
0: لازم ينزل الحمل عنه وبعدين يدخل، يعني لازم يتجرد من حماله أمواله إلى آخره. بالقرآن الكريم أيضا في ذكر للإبري، بس تعال نسمع الآية الجميلة من سورة الأعراف. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: كلمة
0: سم الخياط يعني خرم الإبري.
1: نعم.
0: يعني يستحيل دخول الكافر والمجرم. وهذا مثل الجمل، جمل يصعب أن يدخل في ثقب الإبرة. هنا إشارة لصعوبة واستحالة هذه الأمور. وبتعرف إحنا مش بس إنه في عنا النصوص الدينية اللي بتحكي عن الإبرة، وإحنا عم نحكي عن آلاف السنين، كمان في عنا إحنا الأمثالنا الشعبية اللي بعدها جارية لغاية اليوم، اللي بقول لك زي الإبرة تكسي الناس وهي عرياني.
1: نعم.
0: أنا بقول لك يعني الإسكافي حافي والحيك عريان.
1: نعم.
0: أو زي ما بده الشخص يدور على إبري في كوم أس.
1: نعم.
0: يعني واحد بضيع وقته على الفاضي لما بده يبحث عن شيء معين أو يلاقي حل لشيء معين يستحيل إيجاد حل. أو مثلا بقول لك، هذا عجبني المثل، أنا بقول لك الإبري قالت للمقص أنا بوصل وأنت بتقص. يعني إنه في عندك شخصين مختلفين مش متفقين، واحد بيحاول يحل المشكلة والتاني بيحاول إنه يجددها ويزيدها ويزيد زي ما بقولوا الزيت على النار. هلا في مثل أو آخر مثلين، في مثل يمكن بنطبق أكتر على الألمان، بس إحنا كمان بنحاول نتمثل

0: فيه. بقول لك هذا الشخص بيتعامل مثل الإبرة. يعني زي ما بقول لك مثلا واحد بالضبط زي عقرب الساعة، يعني ماشي على
1: الوقت.
0: الجدية والوقت والالتزام والدقة والاحترام وإلى آخره. المثل الأخير اللي بيندرج بالسياق اللي احنا موجودين فيه، كتيرين إسا عم بيحللوا الشخصية الفارسية، إنه كيف الفرس دول أداروا المعركة وأداروا المفاوضات بالطريقة الدبلوماسية. وأنا الحقيقة يعني دائما أتابع هذا الموضوع لأنه بهمني سلوك الفرس عبر الزمن. كيف كان، أنا بقول عبر الزمن يعني آلاف السنين، بقول لك إنه الفارسي بيحفر البير بالإبرة. يعني تخيل أنت قد ما في عنده صبر تيصل لهدفه. وفي نهاية المطاف إذا بحفر بالإبرة هذا بياخد سنوات كتيرة، مثل ما منشوف مثلا هذا اللي بيساوي السجادي. ليش سجاد العجمي غالي أبو فادي؟
1: أصفهان وتبريز.
0: إلا أصفهان وتبريز وعندك كمان طبعا مواقع أخرى، لأنه بيشتغل على مهله وبالصبر، ويمكن يأخذ معه 4-5 سنين تيتمم السجادي. لكن بالآخر بيكملها، اثنين بيطلعها بشكل دقيق جدا، وثلاثة بيحصل على المبلغ اللي هو بده إياه من بيع هذه السجادة. فإن شاء الله يا ربي نضلنا نرمي الإبرة بالشرق الأوسط ونسمع رنتها.
1: نعم، أمنية ترامب. نعم
0: إن شاء الله إن شاء الله يطلع إشي منه مليح لهالشخص
1: بالآخر. نعم، ممكن دكتور جوني، يعني دايما ما تقطع الأمل حبيبنا.
0: إن شاء الله.
1: الله يسعد لي صباحك، والإبرة صباح عم تتحول، يمكن هيك شيء. ومين اللي بيرمش بالأول، مش هيك بيقولوا بالآخر؟
0: طبعا اللي بيرمش بالأول.
1: نعم. يسعد صباحك دكتور جوني. شكرا لك. نعم، على الإبرة دايما. صباح الخير للمستمعين، وشكرا لدكتور جوني على فقرته النغشي دايما.

0: وقفوا كل برامجكم. حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها.

0: معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
7: مزبوط.
9: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
7: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
9: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
7: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
9: عم تتحديني؟
7: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
11: تحياتي للي بيتابعوا معنا ومن الزمن الجميل الموسيقار محمد عبد الوهاب خيي خيي، وهي من كلمات حسين السيد. خليني أقدمها لعشاق الفن الجميل المستمع إياد الحاج والمستمع ندى في قانا وكمان المستمع عفيف خميس. صباح الخير لكل المتابعات والمتابعين.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: فقط غدا الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
2: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
3: مزبوط.
2: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
3: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
2: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
3: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
2: عم تحديني؟
3: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
1: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق

0: الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وبعد في ظلال الياسمين وفي ظلال المونديال، مبارك صباح الخير.
3: صباح الخير أبو فادي، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين، ودوما تشرق الشمس وتخبرنا أن الأمل يتجدد مع كل يوم جديد.
2: ومعك يا أم مبارك دائما هذا التجدد وهذا الأمل.
3: بالنسبة للمونديال نتائج مخيبة جدا للفرق العربية.
2: لا بس امبارح المغرب زبطوا
3: يعني عدلت شوي، أما يعني بشكل عام مش كل هالقد النتائج،
2: يعني إن شاء الله
3: بيصلحوا الأمور وبتطلعوا بنتائج.
2: أنا بقول لك ليه، لأنه مضيق هرمز مسكر.
3: عاد ليلى عبد اللطيف حكت إنه فريق النشامة رح يكون أسطورة.
2: نعم.
3: الأردني انغلب من أول غزوات وكسر عصاته.
2: ما هو هذه أسطورة إنه. نعم.
3: طيب.
2: يعني شو نعمل، النشامة أول مرة بيشاركوا.
3: بس إن شاء الله اللعب الجاي بيزبطه.
2: الله أعلم. إن شاء الله.
3: طيب أبو فادي، أنا اليوم
2: أبو يمكن ما عم بهدي لك بال، أبو مبارك على التلفزيون
3: له تلفزيون لحاله، قلت تحضر إخبار روحه على الليوان هو بصله. فيش أولادي وجوزي بس مونديال، أنا بحب الإخبار. أما بكون مراقبة عن كثب، لما بتيجي هيك فرق عربي بدأ تلعب بحضر
2: وبصيح لما يعني واحد بيخطل جول ولا كيف.
3: لا خلاص كبر بالعمر بطل يقدر يصيح. الأولاد بصيح.
2: نعم. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. أدلكم بخير يا أمي مبارك. نعم.
3: أبو فادي، اليوم 20 حزيران يصادف اليوم العالمي للاجئين. نعم. أنا بدي أحكي الموضوع الرئيسي عن اللاجئين، ولكن اسمح لي دقيقتين، لأنه قبل يومين احتفلنا بالعام الهجري الجديد.
2: نعم.
3: طبعا استقبلنا عام هجري جديد. نعم. يحمل الطيات وذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، هي ذكرة الهجرة النبوية الشريفة، الرحلة المباركة اللي جسدت أسمى معاني الإيمان والصبر والتضحية والثقة بالله تعالى. بالهجرة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الشدة والفرج لبناء مجتمع قائم على العدل والأخوة والمحبة. عشان هيك نرفع أكف الدعاء أن يجعل الله عاما مليئا بالخير والبركة والسلام، ويحقق فيه الأمان ويكتب لنا التوفيق والنجاح. كل عام والجميع بألف خير. وإحنا بنعرف حيثيات الهجرة، جاءت بعد عام الحزن لما حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا بسبب وفاة أعظم من ساندوا، اللي هي زوجته خديجة بنت خويلد الوفية، أول من آمنت به، وعم أبو طالب اللي كفله يتيم ربا وكان يحميه ودافع عنه أمام قريش. ولما اشتد أذى قريش خرج للطائف يدعو أهلها للإسلام، رفضوا وأذوه. أما أهل يثرب آمنوا به وبرسالته، بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية. عندها لما هيك صار، أذن الله تعالى عبر يعني سيء الوحي جبريل أنه يهاجر للمدينة.
2: نعم.
3: وبعدين للمسلمين كلهن، والحقن 622 ميلادية. وتعهدوا الأنصار اللي استقبلوه بنصرته وحمايته بعد ما تآمرت قريش على قتله، حتى اجتمعوا لاختيار رجال من كل القبائل، رجل عشان يضيع دمه بين القبائل.
2: نعم.
3: يعني بدهم يغسلوه.
2: نعم.
3: فالله سبحانه وتعالى نبه النبي بالمؤامرة، خرج ليلا من بيته بدون ما يشوفوه، يعني بقدرة ربنا.
2: نعم.
3: وطلب من علي ابن أبو طالب ينام في فراشه، ولما أجوا بدهم قالوا له وين الرسول راح، قال ما شفتوش.
2: نعم.
3: يعني زي ما تقول التراب انضرب عينيهن. وتوجه مع أبو بكر الصديق لغار ثور، وطبعا بقيوا ثلاثة أيام. وبتعرف حتى لما وصل المشركون وكيف الله سبحانه وتعالى حفظه، حط عنكبوت، قالوا لو انه هنا كان تمزق خيوط العنكبوت. الله حماهن.
2: ولا تحزن لأن الله معنا.
3: بالضبط، قال له لا تحزن أن الله معنا. طمأن. نعم. النبي أبو بكر قال له ما رأيك باثنين ثالثهم الله. وبعدين بتعرف أبو فادي وصل المدينة واستقبلوه، طلع البدر علينا.
2: نعم.
3: وبتعرف أنت يعني هن ليش أنا بدي أقدم عن عشان تقويم الهجرة، بدي من الهجرة.
2: نعم.
3: يعني التاريخ الهجرة
2: محرم
3: عهد عمر بن الخطاب.
2: نعم.
3: هو يوم أول محرم.
2: نعم.
3: يعني وقت الهجرة، عشان هيك كان لازم نحكي أبو فادي شوي عنه.
2: وإحنا في 1448. نعم.
3: عليك نور.
2: إن شاء الله تكون سنة مباركة للهجرة، ويعني يتعدل هالأمور في الوطن العربي يا أمي مبارك.
3: إن شاء الله، مش بس بالوطن العربي، والوسط العربي أبو فادي.
2: والوسط العربي. نعم. نعم.
3: اللي مرت علينا قديش صعب، وإن شاء الله بلدي أنا يعني بشكل خاص أبو فادي.
2: نعم.
3: إنه العقلاء يقدروا يوصلوا للأطراف المتدينة.

0: داير يفتش عبايته وحبيبه قبل اخر سطر غاب.
1: ما دمعت عينك يا ام مبارك؟
2: بلى طبعا ابو فادي، يعني المهجرين بشعروا بهذا اللي بشعو بعيشوا هذا الشعور، خاصه اللي بيكون اخرى له قرايب برا اللي هن
1: نعم.
2: نزحوا لاجئين قسرا طبعا ابو فادي.
1: نعم، ومفتاح ناجي العري بعده
2: أكيد. والله يا غربة هديتي حيلي، عم بكبر فيك واصرخ يا ويلي، مشتاق من قلبي لكل العيلة وخصوصي أمي وبي الحنونة. بهالغربة يمكن قضى حياتي وتبقي يا داري للذكرياتي، عازز علي فرقة خواتي وأصحاب القلب لا يعرفونا. وشعر الوطن عون سبيد قال: كل ما غربتي طالت شهورة، اشتقت لديرتي قلبي يزورة، اشتقت فيها لكروم الدوالي وكواز الصبر عجناب الحكورة، اشتقت فيها لتينة بياضة وكواز هي نقود طيورة. يعني اطلع قديش هاي المناجاة فيها يعني بدمع الواحد أبو فادي. طيب، اللاجئ هو إنسان اقتلعته الظروف من أرضه قسرا، ولكن لم يقتلع من جذوره، ظل يحمل وطنه بقلبه، يحلم باليوم اللي بعود فيه لبيته ولأرضه بكرام وسلام، لأنه البيت قد يهجر لكن الانتماء لا يهجر.
1: نعم.
2: الوطن ليس مكان نعيش فيه فقط، بل هو هوية ومستقبل. اللاجئ بيحمل مفتاح بيته بجيبه وذكريات وطنه بقلبه. اللاجئ ليس من فقد وطنه، بل من حمل وطنه في قلبه أينما ارتحل.
1: نعم.
2: واليوم 20 حزيران من كل عام بيحتفلوا فيه، وخصص هذا اليوم لاستعراض همومه وقضايا ومشاكل اللاجئين. يعني شو يا ويل اللاجئين، همومه وقضايا والأشخاص اللي بتتعرض حياتهم بأوطانهم للتهديد، تسليط الضوء على معاناة هؤلاء، بحث سبل تقديم المزيد من العون إلهن، برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. بدأ الاحتفال فيه بالعام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأربعة ديسمبر من نفس السنة، في محتفل فيه للمرة الأولى عام 2001. صار له 25 سنة يحتفلوا بهذا اليوم العالمي للاجئين، وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي اللي بتحتفل فيه عدة بلدان إفريقية. بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية بتم الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين بشهر يناير شهر واحد من كل عام، بعد ما أنشأوا اليابا يابوس العاشر سنة 1914. شعاره للاجئين: الأمل بعيدا عن الوطن. يعني قديش في أمل أبو فادي، بظل يعني دافع للحياة.
1: نعم.
2: شوفي، خلينا نشوف مصطلحات وتعريفات اللاجئين. أول إشي المهاجرون: طالبو اللجوء، عديمو الجنسية، النازحون دوليا. أكبر دولة يقال فيها عدد من اللاجئين مصر، إيران، تركيا والأردن. ونتيجة للأزمة في سوريا والسودان بيستضيفوا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالعالم حوالي 1.5 مليون.
1: نعم.
2: الفلسطينية أبو فادي، ما في كثير لاجئين، حوالي الثلث بيعيشوا منهم 58 مخيم معترف بهن من الأونروا بالأردن، لبنان، سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. ومن أبرز التحديات اللي بواجهها اللاجئون فيما يتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي: صدمة النزوح، تمييز وعداء من بعض الفئات في المجتمعات المضيفة. يعني كانوا قديش أبو فادي حكينا سابقا يوم النكبة، قديش اللاجئ كان ينظروا إلى نظرة استصغار واستهزاء. ما قالوش والله لبيع اللاجئ فتت

0: خبز وكماجه يعني انه اللاجئ اللي بدون وطن من هيك ابو فادي هزيل معنويا. عشان هيك يعني بتعرض مثلا معاناة مشكلات نفسية، البلد المضيف يعني يلاقي تمييز عنصري، قلق، اكتئاب اللي تعرضوا له نتيجة الحرب. كلمة لجوء لغويا هو الحماية من الثلاثي لجأ، أي احتمى واعتصم بمكان آمن، قصده الحماية والأمان أبو فادي، من هون أجت كلمة اللاجئ. يا لاجئ يا صابر عمر الزمان، يا حافظ العهد وحافظ على المكان، مهما طالت الغربة ومهما جار الزمان، حقك راجع بإذن الله للأوطان. يا طير خبر أهلنا فوق الربوع، إحنا على العهد ما بنرضى الخضوع، مهما اشتد الليل وطال الهجوع لابد أن ينجلي فجر الرجوع. أبو فادي
1: نعم
0: طبعا في أنواع للجوء. أول إشي طالب اللجوء هو شخص اللي غادر بلده يطلب الحماية من بلد آخر، لكنه لا يزال ينتظر البت بطلب الحصول على وضع اللاجئ رسميا من قبل الجهات المختصة. يعني إذا ما كانش معاه رسمي طلب بيكون هو بعده كيف بيقولوا يا متندنيت شو يعني بعده
1: يعني محتار بين حانة ومانة زي
0: بالضبط. اللاجئ هذاك
1: يتأرجح خلينا نقول
0: يتأرجح شايف أسوأ المستمعين بأخذوه علي مأخذ كيف ما متأسفين يعني اللاجئ هو الشخص اللي تمت الموافقة على طلب لجوءه وحصل على اعتراف رسمي بحقه من الحماية الدولية والإقامة بصفة لاجئ. يعني أنت لاجئ لك حقوق زيك زي الدولة اللي أنت عايش فيها. اللجوء السياسي يمنح للأفراد مثل الناشطين أو المعارضين أو القادة الفارين بسبب أرائهن السياسية أو خوفا من ملاحقة حكوماتهم، وإحنا بنعرف كثير شخصيات طلبت اللجوء السياسي وسافرت. اللجوء الديني يمنح للفارين هربا من الاضطهاد أو التمييز الشديد بسبب معتقداتهم الدينية. وفي اللجوء الإنساني يمنح لأسباب قاهرة تهدد حياة الفرد مثل الهروب من الحروب أو النزاعات المسلحة أو انهيار العام للأمن. يعني لما بصير هيك خوف كن هن بيطلبوا اللجوء بأي محل. حق اللجوء في القانون الدولي طبعا بس هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الهيئة الدولية الرئيسية هي عن حماية اللاجئين ودعمهم وتوضيح إجراءات الحماية وطلبات اللجوء، بس هي المفوضية للأمم المتحدة. هذا اليوم بحظى بخصوصية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني خاصة اللي عانى اللجوء والتهجير سنة 1948، وتعرض أكثر من 700 ألف فلسطيني للجوء والتشرد، علما بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الضاعف ويقدر بين 7 إلى 9 مليون لاجئ. من القرارات الدولية الهامة للاجئين الفلسطينيين قرار رقم 194-194 اللي أكد على حق العودة لبلادهم وحقهم بالتعويض. وفي النظام القانوني الفلسطيني المعدل سنة 2003 وتعديلاته حق اللاجئين في العودة لبلادهم.
1: يا رب ترجع
0: إن شاء الله أبو فادي نرفع أكف الدعاء لجميع اللاجئين في باب الشتات العودة لأوطانهم، فالمفاتيح ما زالت في أقفالها تنتظر الرجوع.
1: نعم من برك أنا أشكرك ويا رب ترجع الغيب عبيته. شكرا لك من برك، يسعد صباحك.
0: حط غنوية على الله تعود على الله
1: ولا تكرمي يعني نختار منها شوي.
0: الله يسعدك، شكرا لكم،
1: الله يسعد صباحك،
0: مع السلامة.
1: يا هلا وبعد.

شكرا للمتابعين اللي كانوا معنا احنا وشم الجيران. لنلتقي بكم ومعكم. خلينا نشكر زميل المايسترو عدي ياسين في الهندسة والتقنيات. 11 تكون معكم الزميلة ياسمين عميد في جولة إخبارية جديدة. بعد ذلك زميلنا في برنامج الشعبي دوري الزرقاوي حلو يا بلدي. وبناء على طلب ام مبارك على اللتعود يعني مقطعا من الأغنية الرائعة.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
9: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
10: الشمس دائما.
11: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
12: مزبوط.
11: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
12: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
11: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
12: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
11: عم تحديني؟
12: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
13: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ارتقاء جندي من الجيش اللبناني في هجوم على دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان، كما أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 5 أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش في قضاء سور. وبحسب التقارير تعرضت البلدات في جنوب لبنان تتعرض البلدات في جنوب لبنان في هذه الأثناء لقصف عنيف. في غزة أعلن اليوم عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في الشارع 30 في مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه البحر في جنوب القطاع. في سياق تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفيد بأن الطلبة في قطاع غزة يتقدمون للامتحانات بشكل إلكتروني وسط تحديات كبيرة كتأمين هاتف مشحون وشبكة إنترنت مستقرة ومكان هادئ للتقديم في ظل النزوح المتكرر ودمار واسع طال المدارس. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى متابعة تطورات

0: المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن عرقجي سيلتقي بوزير داخلية باكستان. نظم أهالي الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأندوف الدولية في القنيطرة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم والكشف الفوري عن مصير المفقودين والمغيبين قصراً. سجلت خلال اليومين الماضيين 10 إصابات جراء حوادث الكركنات الكهربائي، بينها إصابتان سجلت صباح اليوم، وذلك حسب ما أفادت نجمة داود الحمراء في بيان لها اليوم. وبحسب البيان وصفت جراح المصابين بين المتوسطة والخطيرة، وحذر البيان من المخاطر المتصاعدة جراء استخدام هذه الدرجات لا سيما في أوساط الشبان والأطفال. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز اليوم حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق. وأكد باز في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. وبحسب التقارير طالب المتظاهرون في البداية باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ منذ 40 عاما، لكنهم باتوا الآن يطالبون باستقالة باز. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مرحبا. متغير إشي الراديو في أجواء. بغيب عنكم أربعة أيام خمسة أيام، شو إيش؟ إيش الأجواء الحلوة هاي؟ إيش هالأجواء الحلوة بالستوديو؟ أجواء المونديال في استوديو، الشمس بجنن، أعلام من هبة ودب، كل الأعلام المشاركة، أجواء ولا أحلى. وكمان اللي حابب أكتر يشوف الأشياء عبر تطبيق الشمس. إحنا طبعاً مكملين مع لعبة

0: كله بجنن. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع لكم، إن دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي سألوا بيسألوا دائما عنا وعن أخبارنا. التحيات القلبية أرسلها بادي ذي بدء إلى الأستاذ فهمي فرح، لك منا أطيب الأمنيات أبو فادي. كل التحيات الحلوة للناس الحلوين ولكل طاقم الشمس فردا فردا، كل عام وأنتم بألف خير، لأنه المونديال هو عبارة عن عيد يا جماعة. عادي ياسين يرافقنا الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا ياسمين غميض، قرأت عليكم نشاط أخبار الحادي عشر من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. بلش الصيف، شمس ومي وبطيخ ولعت. الرعاية اليوم هي لأديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر سخنين البعند الأسد وباقة الغربية، تعلن عن تخفيض 30% عند شراء قطعتين وأكثر. بالويز أديداس شفا عامر، أديداس سخنين، أديداس البعند دير الأسد، وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عامر، دير الأسد وباقة الغربية، ثلاث قصائم بقيمة 250 شيكل. حضرت لكم اليوم أسئلة كتير عن مونديال 2026، عن اللعب اللي أجرناها، عن اللي يعني بدي أسألكم إذا متابعين ولا مش متابعين. كل الحب لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق لكم دائما وأبدا من إذاعة الشمس. كل الحب، دوري الزرقاوي معكم في هذا اللقاء. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سليم وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. خالد الزعبي، تحية خاصة لجميع المستمعين، حبيب الشعب خالد. كل الحب، نبأ مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو،
1: صباح الخير دوريت.
0: صباح الفل،
1: حبيت أكون أول مهنين إليك بحوثك خير وسلامي.
0: اشتقت لك
1: حبيب قلبي، شو الأخبار؟
0: كيفك أنت؟ طمنا عنك.
1: والله تمام، كل وين كنت؟
0: خلاص فيش حاجة، كل شيء تمام الحمد لله، الوضع منيح.
1: دوريت نعم. في سؤال بتوجه لك.
0: أيوة، إيش في؟ يا شو في؟ شو السؤال يا ساتر؟
1: يا أخي أنا كنت في نهاية بالعقبة.
0: طيب،
1: وباليونان، وجيت قبل جمعتين من إيطاليا.
0: شو؟ إيش؟ لحظة، إيش أنت؟ وين؟ مهدي ولا مش مهدي؟ اسم الله،
1: والله ما عدت هدي، والله ما عدت هدي. إيش
0: إيش بالسهل؟ سافر،
1: شم،
0: طلع أحلى دواء، شم الهواء. سافر.
1: تعرف ليه سموه مطار؟
0: ليه مطار؟
1: لأنه ألم وبطير على المطار، ألم وبطير. والله
0: الألم بطير على المطار.
1: والله العظيم أنا وبطير.
0: والله العظيم الله يسعدك.
1: أنا موجود بالهذا بجد الشمس.
0: جبنا كرز، جبنا كرز
1: معك. حملت السيارة كرز والله.
0: طب شو، خلي شوي لغيرك رياض.
1: يا زلمه تروح هي في لي ام وخوات واخوي بدها طعميها.
0: فكرتك بتبيع.
1: لا اعوذ بالله، وحماتي وحماتي ام الغالي بدها طعميها.
0: اوعك طعم الكل. رياض انت من النوع اللي بتفوت وبتدفع، مش بتفوت خلصة هو من فوق الشريط ولا؟
1: لا لا لا لا،
0: انت من جماعه اللي بنط فوق الشريط؟ لا اكيد لا.
1: في سؤال بتاع نفسه دريت اسالك.
0: يا ساتر شو
1: يا خالد؟ مش بهاي بطن بالأردن كده. طيب. باليونان. آه. يا أخي المناخ المناخ بجم من الفتيات غاد ولا؟
0: رياض رياض الوضع يعني احنا منقول دايما وين بتغير المناخ؟
1: والله المرة حدي والله.
0: ولك يا زلمي انت خلص اهدى، كن
1: يا زلمي السؤال عنك يا زلمي.
0: بس بينه وبينك ما حداش سامع، هو من جد عن جد يا زلمي الصبايا غاد بجننوا. يعطيك العافية يا غالي،
1: بتشرب كباية المي بتبين المي من جزء طويل هذي
0: حبيب قلبي.
1: يا ليلى عمرت الحياة، شو هذا يا زلمي؟
0: يعطيك العافية عم رياض، بلاش نتورط عم رياض. باي
1: باي. سلام على عادي، اسأله.
0: سلم لعادي الغالي، سلام لعادي الغالي، الله يخلينا اياك. اذا البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر سخنين البعني دير الأسد وباقة الغربية، تعلن عن تخفيض 30% عند شراء قطعتين. اليوم بدي أودي وبدي أوزع عليكم ثلاث قصائم بقيمة 250 شيكل من أديداس. مرحبا لمين؟ ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أبو ليانا يا غالي يا مغلغل، كيفك؟
0: أنت الغلا كله والحلا، مين معاي؟
2: حبيبي يا غالي سليم من الناصر. الله
0: سليمو يتحدث. شو أخبارك سليمو؟
2: والله مشتاق لك. البرنامج برعاية أديداس.
0: صح، أنت منيح؟
2: والله الحمد لله نحمد الله.
0: الله يسعد هالروح وإن شاء الله بيضلك منيح على طول.
2: بده يحبسنا رياض، بده يحبسنا.
0: مين بده ورطنا؟ كيف يعني؟ خلص رياض يعني هالمرة تحدي. طيب أنت مش خايف من مرتك؟ في ناس في ناس بتخاف من نسوانا، شو مالك؟ شو مالك أنت زي؟ اي
2: على مهلك علينا يا عمي،
0: مهلك علينا. خلي الوضع رايق، خلي الوضع رايق. شو اخبارك؟ كيفك؟
2: شو الاخبار؟ كيف انت؟ ان شاء الله بخير
0: حبيبي.

0: هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
1: أديداس.
0: شفا عامر أديداس
1: سخنين. سؤال للمونديال ولا كيف؟
0: نعم عم بحضر الأسئلة كمان شوي بتبدأ الأسئلة. الله هدي بالك إن شاء الله وارجعنا إذا بلشنا نسأل. أوكي؟
1: إن شاء الله برجع.
0: يعطيك العافية. يا غالي يا مغلغل. مرحبا لمين ألو؟
2: ألو سمارتين.
0: صباح الفل.
2: كيف حالك جريب؟
0: كيفك أنت مين معي؟
2: لازم تميز صوتك.
0: أيوة حلوة هي لازم تميز صوتك. سليم شو اخبارك سليموفيتش كيفك؟
2: والله الحمد لله.
0: انت مين فرق؟
2: اسمع بجنن صراحه
0: امبارح حضرت
2: مش ضبطه معي
0: يا زلمه مش ضبطه بالتطبيق. انا الثاني كل ما بدي اقرب ابعد بشوف سيري.
2: لا مش هي
0: التطبيق اسا فيلم عندي صاحب عامل اسمع عندي صاحب عامل حاله بروفيسور قال انا دريد اركن علي ولا لعبه صح وبعرفش هذا الزلمه منين جاي.
2: المشكله اللي انا عم بمسك عم باخذ نقطه
0: طيب
2: ثلاث نقاط مش بس بتوقف معي جول واحد.
0: لا ويلي يا ويلي
2: بتوقف معي.
0: وين صورت انو
2: يعني
0: رقم انتي
2: 16
0: يا ويلي. حلو سليم مرتب. اسمع بستناك
2: بعرف
0: بستناك وبستناك جوائز بتجنن اشي خبا يعني شو اي واحد يكون دولة خبال عزمان.
2: انا لوين بوصل يعني ايش اي مرتب
0: راح طبعا تبلش تتضح الامور ولكن بذكرك انه العشر الاوائل واضح واضح واضح واضح جوائز بتجنن.
2: صعب يا
0: صعب العشرة صعب كيف يعني ما اخذ محل اول اخذه كيف
2: ما هو انا نزلت بعدين ما كانوا
0: مش مهم مين قال انت بتقول في ناس نزلت قبل جمعه قبل متاسف قبل يومين انا بعرفه صار رقم 12 اوكي ف دائما اتكل واعرف الحدث ممكن يساعدك كثير ان شاء الله. قول يا رب
2: يلا
0: على خير ان شاء الله. لازم اسئله عم بحضروا لي الاسئله بعد. يلا يا جماعه بالطبخ صار بعد يلا جيبوا الاسئله. يعطيك العافيه ارجع لي سليم باي. مرحبا لمين الو؟
3: مرحبا
0: غالي ومغلغل مين معي؟
3: كيف حالك دريد؟
0: ولعت مين معي؟
3: معك اسماعيل من ام الفحم ابو نجم.
0: وينك يا غالي يا مغلغل؟
3: حبيبي وين كنت؟ انا بدور عليك انت وينك؟
0: انا اشتقت لكم طلعت اجازه ورجعت.
3: الله يرضى عليك اهلا وسهلا فيك والله بتكرم بتنور.
0: انت حبيبي كيف ام الفحم كيف اهل ام الفحم؟
3: والله كله بيسلموا عليك الله يرضى عليك الحمد لله.
0: انتوا ناس طيبين ومحترمين وبحبكم كثير.
3: الله يرضى عليك انت لسانك مغمس بعسل حلو.
0: ولعت
3: حبيبي
0: حبيب قلبي يخليني اياك بحبك كثير. انت منيح
3: الله يرضى عليك
0: الله يسعد هالروح. البرنامج تحت رعاية
3: أديداس.
0: يا عيني عليك أديداس الله يسعد.
3: بس تنساش اسمه حرش الطرفية
0: هسه بحرشها بالفحماوي. الله يسعد قلبك يا وجه القمر خليلي اياك.

كل التحيات لكم. طبعا نذكركم البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر سخنين البعنة دير أسد وباقة الغربية، تعلن عن تخفيض 30%. نعم 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات من العماق لكم دايما من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو
0: مهلا، كيف الحال؟
1: بتعافي يا مليانة،
0: شو أخبارك؟ هلا بشرة، هلا نورت،
1: الحمد لله على السلامة، بوجودك يا مليانة
0: الله يسعد هالروح. وأنا طبعا
1: والله اشتعنا لك،
0: الله يسعد هالروح
1: النهارية.
0: وشكرا جزيلا.
1: المدرمش برعاية أديداس،
0: اسا من ولحة نار لأديداس، نار لأنه أديداس

0: تستاهل طبعا. مش كل اديداس، ركزي، مش كل اديداس، اديداس شفا عامر، اديداس سخنين، اديداس البعني، دير الاسد، واديداس باقة الغربية. اوكي
1: يمكن يطلع الهدي
0: اهداء يا طبعا طبعا. لمين؟
1: لا الغالي محمد من أردن، بقول له إن شاء الله بالنجاح، وأخته شيماء.
0: أيوة
1: بقول الناجح يرفع إيده،
0: ناجح يرفع إيده
1: لكل الناجحين
0: يا رب. سافي مينتي طبعا. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، تحية من الأعماق لشعب النشامة في الأردن، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. عمر العبدلات، عل عل علم بلدنا، عل عل كل الحب للشعب الأردني، شعب النشامة، عل عل يعني الأردن عود ما زبط لعبته الأخيري، ولكن بنقدر نقول شعب الأردن شعب لطيف وبجنن، وفعلا كله رقي وأخلاق. تحية للشعب الأردني، تحية للنشامة.

علا كل الحب لكم أينما كنتم. كل تحيات للغالي أبو الشلش شهاب الشلش. ادعس ولا يهمك أبو الشلش بيلمك. كل الحب يعطيك العافية أبو الشلش غالي.

إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر، سخنين، البعني، دير الأسد وباقة الغربية. تعلن عن تخفيض 30% عند شراء قطعتين وأكثر بالويز، أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعني، أديداس دير الأسد وأديداس باقة الغربية، وحتى 30%، نعم حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عمر، دير الأسد وباقة الغربية. اليوم ثلاث قصائم بقيمة 250 شيكل من أديداس.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نعيشوا الأجواء الحلوة مع المونديال وكأس العالم. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معك وخليكم معنا كمان شوي منكم الفاصل. إذن هذه تحية من الأعماق لكم أينما كنتم. تحيات لحظات رح نكون مع الفاصل، وبعد لحظات إن شاء الله رح نكون معكم.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عالشمس دائما.
6: شو اليوم تونس لعبي مع اليابان؟
7: صرت معبي النتيجة بتطبيق الشمس وتوقع تونس تفوز.
6: أنا بفكر اليابان رح تكون أقوى وهي اللي رح تفوز.
7: الأكيد المنافسة رح تكون شرسة، مش بس بالملعب كمان في التطبيق.
6: شو عم بتنافسني؟
7: بس بنافسك.
6: طيب هات نشوف مين اللي رح يربح.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: سوافي بنتي، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. إذن طبعا البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر، سخنين، البعني، دير الأسد وباقة الغربية. تعلن عن تخفيض 30% عند الشراء قطعتين وأكثر بالويز. أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعني، دير الأسد وأديداس باقة الغربية، حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عمر، دير الأسد وباقة الغربية. هدايا عبارة عن ثلاث قصائم بقيمة 250 شيل القصيمي. ألو، مرحبا. لمين؟ ألو،
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: السلام عليكم، شو الاخبار؟
0: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: والله الحمد لله يا كبير. نحكي معك حسن ضراوش من
0: الشام. يا زلمه في كبير وانت موجود، شو اخبارك ابو ضراوش؟
1: عزيز، الله يسعدك، الله يسعدك.
0: حتى 30% وين هذا كله؟
1: هذا كله محل أديداس شفا عمر وباقة
0: السخنين، شفا عمر، دير اسد وباقة. حلوه يا باقة.
1: وباقة
0: هاي. انت تمام؟
1: انا تمام الحمد لله يا غالي، واخبارك؟
0: الله يخلينا اياك. يلا بدي اسالك اسئله عن المونديال، اذا بتعرف بتاخذ 5 نجوم. وطبعا شكرا لاكرم اللي بعت لي اربع قصائم صاروا، اذا اربع قصائم صاروا بدل ثلاثه. فيلا هات نشوف، ما نتيجه مباراه المكسيك وجنوب افريقيا في الافتتاح؟ شو رايك؟
1: 2-0.
0: مزبوط. لمين؟
1: 2-0 لمين؟ استنى اتذكرك. 2-0 للمكسيك.
0: بالعصا مش عارف. للمكسيك، ممتاز.
1: لا ما عارف.
0: جواب صح للمكسيك. إذا بتأخذ 5 نجوم وبتقرب على الجوائز. اليوم الجائزة 250 شيكل من أديداس، مش عاطلي. مرحبا لمين؟ ألو،
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معك؟ تمام.
2: أنت لحالك؟
0: شو لحالك؟
2: سليمان فحاض.
0: حلوة لحالي. شو أخبارك؟ كيفك؟
2: والله يا أنا مش دايلك، شو أخبارك؟
0: منين حضرتك يا غالي يا مغلغل؟
2: من يافة الناصري.
0: هلا بيافة الناصري كلها. أنت منيح؟
2: الحمد لله.
0: حتى 30% وين هذا كله؟
2: هذا كله بفروع أديداس، إن كان في سخنين ولا بشفا عمر ولا بعد
0: دير الأسد ولا باقة الغربية. واليوم الهدايا عبارة عن أربعة مش ثلاثة، صاروا أربع قصائم بقيمة 250 شيكل. سؤالي لإلك، ما نتيجة مباراة الولايات المتحدة وأستراليا؟ قديش النتيجة؟
2: كانت 2-0 لصالح الولايات المتحدة.
0: الله الله الله عليك، الله عليك يا غالي. 5 نجوم، يعطيك العافية. باي. مرحبا لمين؟ ألو، ألو،
3: ألو.
0: أيوة، اللي بيعرف

0: بالمونديال بتصل 0-64-10-101. مين معي؟
1: ألو
0: مين معي؟
1: يزيد.
0: يزيد شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: يزيد حتى 30% في أديداس صح؟ أديداس وين؟ سخنين وكمل؟
1: سخنين و
0: شفا عمر
1: وباكا
0: ودير الأسد وباقة الغربي. شكرا شكرا حبيبي شكرا، يعطيك العافية لأنك طفل ما بدنا نغلبك فبدك تفوت على القرعة. مرحبا لمين؟ ألو
2: أستاذ ولدي غالي.
0: يا غالي مغلغل، مين معاي؟
2: صباح فيك يا عافية، كيف حالك؟
0: هلا وغلا وسلم. هلا
2: حيب الله معك.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: سهلك الحمد لله، كيف أنت؟
0: هلا هلا، أنت منيح؟
2: الحمد لله، معادة ده 30% كل شيء تمام.
0: يا سلام، سخنين وشفا عمر ودير الأسد وباقة الغربي، تحية لأكرم وكرم حبايب قلبي. انتظرونا في أديداس، راح يكون في عنا كتير شغل غاد في فروع العربية وراح نعمل أجواء بتجنن في المونديال. أوكي، سؤالي لك يا صقر، سامع؟ راح صقر. ألو، مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: لك العافية.
0: شو الأخبار؟
3: تسمعك
0: مقاسم عصمي. مقاسم شو أخبارك؟
3: الحمد لله، لك العافية.
0: الله يخلينا إياك يا غالية مغلغلي.
3: البرنامج برعاية أديداس بكل الفروع.
0: يا عيني عليكي، سخنين شفا عمر دير الأسد وباقة الغربية، صحيح؟
3: 100%
0: صحيح. يا عيني، سؤالي لك، متبع أنت ولا بتغلت عجوزك ولا
3: شو؟ بنفع قبل ما تسألني بس أوجه تحية؟
0: طبعا.
3: أول إشي كل عام وهو بخير لعمي أبو ريان،
0: الله يسعده،
3: كل سنة وهو صارم أحن عم بالدنيا والله يعطيه طيرضي.
0: أها حلو.
3: وأنا كل عام وأنا بخير لأنه بكرة عيدي.
0: شو؟ لا كل عام وإنت بألف خير يا غالي.
3: هاي لازم تحط لها غناية نارية.
0: إسا ناري نار وشرار كيبولوا. أول إشي عن جد مبروك لإلك عيد ميلادك، إن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال.
3: ما يستعدك
0: انت بتعرفي تغني ولا انا اغني لك؟ انا بعرفش كثير اغني.
3: لا انت غني لي.
0: هات نشوف. حاضرين يا جماعه؟ يلا حاضرين. غنوا عم بظبط صوتي مش مظبط. غنوا لحبيبي اليوم الليل، هذا عيدك اليوم من القاسم يا غالي.
3: ابو ريان الغالي.
0: ابو مين؟
3: ابو ريان.
0: ابو ريان يا غالي يا مغلغل.
4: Happy birthday يا حلا، يلا الكيك ننزل.
0: بجنن كيف غنينا لك حلو صح؟
3: لا بجنن، انت بقدر اجاوبك على الاسئله.
0: الله يسعد قلبك. سؤالي لإلك، من سجل الهدف الثاني للولايات المتحده امام استراليا؟
3: في احتمالات.
0: ايوه ولعت. بوليسيتش، بالوغون، اليكس فريمان، ماكيني.
3: لا هاي وضعي متأزم.
0: شو متأزم؟ أي أنت لو أعطيتك لو أعطيتك 15 سنة الجواب مش راح تجاربي. هو جيم أليكس فريمان. أوكي؟
3: خلص
0: بالسيد. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حدا هون؟ ليش؟ وابي منتي. البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر، سخنين، البعني، دير الأسد وباقة الغربية. تعلن عن تخفيض 30% عند شراء قطعتين وأكثر بالويز. أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعني دير الأسد، وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عمر، دير الأسد وباقة الغربية. هدايا عبارة عن 4 قصائم بقيمة 250 شيكل، مش غلط. أي منتخب أصبح أول منتخب يودع البطولة رسميا؟ نعم، للأسف في منتخب باي باي، تصبح خير، ودع البطولة. هل هو تونس؟ هل هو هايتي؟ أم اسكتلندا؟ أم تركيا؟ مكملين معاكم، كل الحب لكم أينما كنتم من ذات الشمس. مع أغنية المونديال والشاكيرا. يلا يا شاكيرا مستمر.

0: إذا البرنامج ولات أدي للشركة أدي للسلة العالمية بفوريار شفا عمر سخنين البعلي ذي الأسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 300% عند شراء قطعتين وأكثر بالويز أدي للشركة شفا عمر أدي للسخنين وأدي للسلة البعلي ذي الأسد وأدي للباقة الغربية حتى 30% في أدي للسخنين شفا عمر دير الأسد وباقة الغربية ثلاث قصائم بقيمة 250 شيل يلا هات نشوف مرحبا لمين ثلاثي ألو مين ألو فيش حدا ألو مين معنا
1: باسم دوريد كيف حالك
0: يا هلا شو أخبارك
1: والله مشتاقين لك زمان ما اتصلناش فيك مستنى فيك
0: الله يسعد قلبك الله يخلينا إياك
1: يا أستاذ دوريد
0: مين معاي
1: باسم
0: سلامي أهلا شو أخبارك باسم
1: الله
0: يسعد قلبك حتى 30% صح
1: بس دير الأسد
0: أنت كبير حتى 30% في... نعم سخنين شفا عمر دير الأسد باقة الغربية وبس ولعت
1: أيوة.
0: وبس ولعت حبيب قلبي حبيب قلبي
1: حبيب عيني
0: الله يسعد قلبك احنا طبعا حاضرين للأسئلة ولا كيف
1: بس حاضرين
0: اي منتخب اصبح اول منتخب يودع البطولة رسميا تونس هايتي اسكتلندا تركيا
1: تونس
0: غلط هايتي يا زلمة بدك تطلع تونس حرام عليك تونس بعدها
1: صح
0: هايتي
1: تونس يا عم بتودع
0: يعني بعين الله تونس خربت بيتنا الحمد لله ولا إشي الحمد لله إن شاء الله بتضلها المغرب امبارح المغرب غلبت الحمد لله
1: المغرب 1-0 إن شاء الله برفعوا الكاس
0: يا رب قول يا رب
1: يا رب
0: شكرا
1: باي باي
0: احنا راح نروح لفاصل إعلاني من بعد الفاصل المكملين مع أديداس كل طبعا مين بحب حتى 30% في أديداس سخنين شفا عمر ذي الأسد وباقة الغربية
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال هولندا ضد السويد وألمانيا ضد ساحل العاج وتونس ضد اليابان عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: وقفوا كل برامجكم حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون جلاي بوش ب 990 شيكل غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل غسالة إلكترا ب 399 شيكل غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل
7: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90 أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90 زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90 سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90 وعشرات المنتجات بأسعار جنونية الحملة حتى 28 ستي خاضع لشروط الحمل

0: مجموعة المشهداوي.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، تشانغان.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة، حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
1: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
15: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
15: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا وتصدر التوقعات.
15: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
16: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
17: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى لكم الخير والسعادة وهداتكم.

0: إذن البرنامج برعاية أديداس شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عامر سخنين البعنة دير أسد وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% عند شراء قطعتين وأكثر. مرحبا لمينا. لو
1: ألو ألو ألو
0: بلال كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ الله يهدي بالك بلال حبيب قلبي. لك منا أطيب لنيات وبحبك كتير يا بلال. بتشجع عند البرازيل ولا الأرجنتين ولا؟ أنا كمان زيك البرازيل.
1: أنا
0: بحبك حبيبي.

0: الحمد لله، كيف حالك
1: انت؟ منيحه؟
0: منيحه الحمد لله.
1: واحنا كمان مناح لما نسمع صوتك
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. يلا
0: يلا،
1: حاضره.
0: شو السؤال
1: دورين؟ اسال. اول إشي قبل شو السؤال؟ حتى 30% في ايش؟ وين؟
0: أديداس،
1: سخنين، شفا عمر، دير الاسد وباقي الغربيه، صح ولا لا؟
0: صح.
1: يلا قول يا رب. نقول يا رب.
0: يا رب. يلا يا الله.
1: من سجل اسرع هدف للبرغوي امام تركيا؟ صعب عليك يمكن. هل هو ألفاريز أم ماتياس غالارزا أم الميرون أم غوميز؟ من سجل أسرع هدف للبرغوي أمام تركيا؟
0: ألفاريز.
1: غلط، هو غالارز. بس حلو منك ألفاريز، طلعت حلو منك.
0: كلها عصمت.
1: أنت فكرتيها نوع خضرة، أنا بعرف. ماتياس. ماتياس
0: طبخة،
1: طبخة اليوم ألفاريز. أي مع زعتر.
0: أوه، مع زعتر.
1: الله يهدي بالك يا غالي. لا، هو ماتياس غالارزا.

كمان شوية راح يكون معنا الزميل نبيل سلامي اللي راح يحكينا طبعا في طبعا تكهنات الوينر الزاوية المعروفة عن ألعاب معينة، وطبعا تابعوا أبو فارس دايما في تكهناته ودايما بصير.

0: إذا نحن معكم أعزائي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا محمد أمير كافيني.
0: أهلا محمد، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، كيف حالك؟
0: حبيبي يا محمد، حتى 30% وين هذا كله التنزيلات؟ في أديداس، تنساش
1: حاجة الغربية، شفا عبر سحنين.
0: الله عليك، ودير الأسد، تنساش البعني دير الأسد.
1: دير الأسد.
0: حبيب قلبي، الله يخلينا إياك. حاضر للأسئلة؟ أوكي. ما عدد المنتخبات التي تتأهل مباشرة من كل مجموعة؟ أكم منتخب بتأهل من كل مجموعة؟ منتخب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟
1: أربعة.
0: لا لا، من كل مجموعة اثنين. صحيح. والآن بعد لحظات قليلة سننتقل إلى زميل نبيل سلامي، وسيتحدث في زاوية الوينر عن تكهنات أبرز المباريات لهذا الأسبوع.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: أبو فارس يا غالي،
3: سلامات حبيبي. سلامات،
2: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: أنا منيح، بلاد الله، بلاد الله الواسعة.
2: كيف أجواءك مع المونديال وكأس العالم؟
3: كثير منيحة.
2: حلو.
3: كثير منيحة ومبسوط، وبتلبي حسب التوقعات، والتوقعات مضبوطة في محلها
2: إن شاء الله. يا رب تظلها توقعاتك مضبوطة، لأن الكل مركن على هاي الزاوية مع أبو فارس. وسنذهب إلى هولندا وسويد. أبو فارس، هولندا لم تظهر بأفضل حالاتها في الجولة الأولى، شو رأيك؟
3: مضبوط، هولندا تعادلت في المباراة الأولى، بحاجة لفوز اليوم حتى تأمن انتقال المرحلة القادمة.
2: نعم.
3: الوينر بعطي هولندا اليوم 1.70، خسارة يعني ربح السويد 4.20.
2: نعم.
3: والتعادل 3.60. بكل الأحوال أنا أميل لمنح هولندا الانتصار بنتيجة 2-1.
2: أوه حلو حلو. يلا احنا طبعا ماشيين على توقعاتك. وفارس، الماكينات الالمانيه يعني يدخل اللقاء بعمليات مرتفعه بعد الفوز الكاسح 7-1 على كوراساو، انت فاهم؟
3: مش راح تكون رحله لالمانيا زي ما كانت مع كوراساو، والوينر يعني عارف انه المانيا اقوى 1.45.
2: نعم.
3: لكن بتفوز سهل الهاج. الكوت ديفوار 5.55، والتعادل
2: ايوه
3: بالنسبه منيحه 4.15. كمان مره بدي اراهن على المانيا.
2: اوه، اذا بتعرف يعني تتوقع العدد؟
3: المانيا نصيحه، المانيا يعني
2: 3 اهداف، هدفين، قديش كم هدف ابو فارس؟
3: المانيا بهاي المباراه راح تكون فيها بين

0: 3-1
1: أبو فارس سجل عنه، سجلنا عنا الأكوادور وكوراساو. الأكوادور خسرت مباراتها الأولى أمام ساحل العاج أبو فارس.
0: أبدا تفترس اليوم كوراساو اللي عملت بعطي فوز لإكوادورين.
1: نعم
0: 18 أوه. لكل شكل 18
1: أوه.
0: فوز الإكوادور واحد فقط، تحط شكل بتأخذ شكل وعشر أجرات.
1: يعني أنا بفهم إنه اثنين فايتين على البشعار لا بديل عن الفوز.
0: واللي بيشارك بتطبيق الشمس عشان يحصلوا على نقاط.
1: يا عين عليك.
0: يطلع يحط الفوز للإكوادور وبنتيجة
1: قديش؟
0: على الأقل 3-0.
1: أوه 3-0.
0: المباراة حتكون بكنزاس سيتي وراح يحضرها 76,000 متفرج.
1: واي.
0: بأجواء حارة دوريد، بأجواء حارة بدرجة حرارة 26.
1: نارية، لعبة نارية.
0: روح على فوز الإكوادور.
1: إذن ذهبنا إلى فوز الأكوادور بثلاثة، حتى أنت بتقول إلى نتيجة صفر. لا نعم طبعا نعم. الكوراساو. أول شيء أبو فارس يعطيك ألف عافية على برنامجك المحبوب، واليوم أيضا في لك لقاء صحيح؟
0: نعم.
1: الله يخلينا إياك أبو فارس، وتكهنات الوتر الوينر دائما معك ولك من أطمئنات. فاصل ونواصل.
2: إذا بتبعتش أكيد بتبعتش.

0: اوترا في. مكملين البرنامج برعاية أديداس، شركة أديداس العالمية بفروعها شفا عمر سخنين، البعن دير الأسد. وباقة الغربية تعلن عن تخفيض 30% عند الشراء قطعتين وأكثر. بالويز أديداس شفا، أديداس شفا عمر، أديداس سخنين، أديداس البعني دير الأسد، وأديداس باقة الغربية. حتى 30% في أديداس سخنين، شفا عمر، دير الأسد، وباقة الغربية. نعم، أربع قصائم بقيمة 250 شيكل لكل قصيمي. مرحبا لمينا. لو
1: يعطيك العافية دوري.
0: يا هلا فيكي.
1: أهلا ابتسام.
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: أنت البرنامج تحت رعاية قدس شفا عامر سخنين باقة الغربية البعني دير الأسد.
0: يا سلام عليك يا غالية مغلغلي، أنت منيحة؟
1: شكرا، الحمد لله رب العالمين. شكرا
0: لك. الله يخلينا اياك، وشكرا لك انت كمان. بتمنى لك الصحه والعافيه وذات البال، وان شاء الله حظك يكون فوز معانا. مرحبا لمين؟ الو.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: سليم من الناصر، عم بليانك.
0: هلا سليم، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: الله يرضى عليك. الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك. انت منيح؟
2: الحمد لله. البرنامج برعايه اديداس.
0: نعم، حتى 30% في اديداس سخنين، شفا عمر، دير اسد، وباقي الغربيه، صح؟
2: 100% 100%.
0: قطر طبعا انت بتعرف، انفضحنا وعذرنا حالنا مع قطر 6-0. مع مين كانت اللعبة؟ مع مين؟
2: مع كندا.
0: مع كندا، نعم، طرقونا 6-0.
2: 6-0 يعني.
0: عاد والله لو دعوني كنت انا بوقف مع القويل، كنت بساعده شوي بكم زاوية. انا على كل حال الله يسامحني. يعطيك العافية غالي.
2: شكرا.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: الو. مرحبا.
0: يا هلا.
3: علي من الناصر.
0: شو الأخبار؟
3: هلا هلا.
0: أنت منيح؟
3: الحمد لله. أنت منيح؟
0: أنا منيح. الله يهدي بالك. حتى 30% صح؟
3: أيوة.
0: في أديداس سخنين، شفا عمر، دير الأسد.
3: مظبوط.
0: الله يهدي بالك. مالك خايف؟ إيش في مالك؟
3: ولا خايف ولا عبالي.
0: يلا إن شاء الله يا رب تضلك هيك على طول. بدي أتمنى لك الصحة وربنا يعطيك على أدنيتك. طيب؟ الله. طيب ولا مش طيب؟
3: لا طيب.
0: بس طيب، يعطيك العافية. إذن أربع قصائم مش قسمتين، فمنتبهن. ها؟

حملوا تطبيق الشمس الآن قبل فوات الأوان، وتحديات في أوجه في تطبيق الشمس. طبعا بإمكانكم الدخول إلى تطبيق الشمس، وهات نشوف مين ربح معانا حاليا. الأسماء طبعا موجودة الآن معاي، بتمنى لكم كل الحب والسعادة وهدى في البال. الرابح الأول حسن دراوشي من إكسان.

مبروك لك قاسمي بقيمة 250 شيكل. إن قاسم من نحف مبروك لك 250 شيكل قاسمي. محسن من عبلين مبروك يا محسن من عبلين. وجود حمود من مجد كروم مبروك لك.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا أطيب منيات، مبروك للي ربحوا، حظا أوفر للي ما ربحوا. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. عاد ياسين رافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء. ياسمين غمد ستقرأ عليكم نشرة أخبار انتصاف النهار في إذاعة الشمس. الساعة الجاية رح تكون ساعة البترون، وهي طبعا مواد بناء في بير المكسور. حضروا حالكم مع التنزيلات الرهيبة. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، خليكم معنا وكل الحب.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد، وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
8: تغلبش حالك، لأنه دايماً فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
7: ريحتيني، الله يريحك.
8: دايماً حبي بيتك أكتر.
9: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
11: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: سولغا

0: من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائما.
7: شو اليوم تونس لعبي مع اليابان؟
8: صرت معبي النتيجة بتطبيق الشمس وتوقع تونس تفوز.
7: أنا بفكر اليابان رح تكون أقوى وهي اللي رح تفوز.
8: الأكيد المنافسة رح تكون شرسة، مش بس بالملعب كمان في التطبيق.
7: شو عم بتنافسني؟
8: بس بنافسك.
7: طيب هات نشوف مين اللي رح يربح.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في يوم التضامن مع قرية تل عراد، وذلك رفضا لمحاولات اقتلاع وتهجير أهالي القرية من قبل السلطات الإسرائيلية. وطالب المشاركون بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة في المدن اليهودية بهدف إيصال رسالة إلى الحكومة والمجتمع الإسرائيلي في ظل الهجمة على البلدات العربية في النقب. ودعا المشاركون إلى مشاركة واسعة في مظاهرة تنظم يوم الخميس المقبل في مدينة بئر السبع، وتحديدا أمام سلطة توطين البدو. سجلت خلال اليومين الماضيين 10 إصابات جراء حوادث الكركنات الكهربائي، بينها إصابتان سجلت صباح اليوم، وذلك حسب ما أفادت نجمة داود الحمراء. وبحسب البيان وصفت جراح المصابين بين المتوسطة والخطيرة. وحذر البيان من المخاطر المتصاعدة جراء استخدام هذه الدراجات، لا سيما في أوساط الشبان والأطفال. إلى لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ارتقاء جندي من الجيش اللبناني في هجوم استهدف دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. كما أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 5 أشخاص في غارات استهدفت عرب سالم جنوب لبنان. وبحسب التقارير تتعرض البلدات في جنوب لبنان في هذه الأثناء لقصف كثيف. وذكرت الوكالة الوطنية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الدرون نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية طيلة الليل وحتى صباح اليوم، ما أدى إلى تدمير مباني سكنية ومنازل. في تعليقها أكد الجيش اللبناني ارتقاء أحد عناصره، ووصف الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية بالوحشية، قائلا إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. من جانبه قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة على القوات الإسرائيلية في

0: جنوب لبنان خلال الليل، فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا يوضح سبب الغارات التي يشنها على لبنان. حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي علون نتنياهو من مواصلة الحرب على لبنان قائلا: إذا استمر الوضع على هذا الحال فلن تبقى لنا دولة. وأضاف علون أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلامة ائتلافه المتطرف ومصالحه السياسية، فيما تدفع إسرائيل ثمن هلوسته. إلى ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن تل أبيب تبدو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله. بدورها، نقلت شبكة NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران للخطر. قالت مصادر رسمية لبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون بدأ منذ صباح اليوم اتصالات دولية بهدف خفض التصعيد ومنع التدهور والالتزام بوقف إطلاق النار. بدورها، أبلغت طهران حزب الله بأن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار في لبنان. في غزة، أعلن اليوم عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع 30 في مدينة غزة. وأضافت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه البحر في جنوب قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، أناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وما في إشي نحكيه غير نقول ربنا يحمي الجميع، وطبعا تضلكم موجودين معنا على طول الطريق. إذن نحن معكم أعزائي دائما، شكرا جزيلا للغالي عدي ياسين، الغالي بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا ياسمين غميد في قسم الأخبار، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. هذا البرنامج برعاية الباترون لمواد البناء بير المكسور، كل ما تحتاجونه للبناء في مكان واحد، وطبعا تنسوش بأرخص الأسعار على الإطلاق. الباترون اليوم بكمان حملة مع من حملاته الجنونية، طن حديد وكوب بطن بس 3250 شيكل، وكمان حملات كبيرة جدا على المواد من شركة طنبور وشركة نيرلات، وتنزيلات كبيرة على كل شيء بالمحل عبر الويز الباترون لمواد البناء المكسور. الباترون، خلي الناس تعمل.

لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلى أمين إضاءة الشمس هي خاصة جدا للجميع. هذا البرنامج برعاية الباترون لمواد البناء بير المكسور، كل ما تحتاجونه للبناء في مكان واحد وطبعا بأرخص الأسعار على الإطلاق. يلا جاوبوا صح واربحوا معانا كمان شهر، رح نقول لكم شو الجائزة.

كل الحب والتحيات القلبية لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، نحن معكم على 0460-1001. نذكركم أعزائي المحبين والمستمعين، لكم منا دائما أطيب الأمنيات مع البترون طبعا، وأغنية ديا ديا ديا، الأغنية الجميلة جدا شاكيرا.

0: كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: خالد بتايه.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: حبيب قلبي، أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك. هذا البرنامج برعاية حلوة، أنا بجنن الحمد لله. هذا البرنامج برعاية مين؟ الباترون.
1: الباترون.
0: يلا، معناته برعاية الباترون لمواد البناء بالمكسور. أوكي؟ يلا باي. إذن نذكركم طبعا في عنا أسئلة محضر لكم إياها للمونديال، بتقدروا تجاوبوا أي سؤال عن المونديال.

0: مبروك مبروك، اخبار حلوة. لا خلاص بلاش. مرحبا لمين؟ الو. راحت المعجبات. الو مرحبا.
1: الو
0: ايوه مين معاي؟
1: خالد.
0: خالد كيفك يا خالد؟
1: الحمد لله.
0: انت حكيت معي خالد؟
1: خلص
0: خالد حبيبي، انت فوت على القرعة. اوكي بلكي ربحت معنا اليوم.
1: بدي سؤال.
0: ايه بدك سؤال؟ يلا يا خالد اسمع السؤال، سؤال حلو كتير. طيب تقدر انت كمان تساعد، يعني انت وابوك اذا في حواليك حدا كمان ممكن يساعدنا في الموضوع. طيب
1: طيب
0: السؤال كالتالي، ركز منيح عشان افهم بالضبط اذا انت فاهم علي ولا لا.
1: ماشي.
0: هل برأيك اليوم العولمي في اسقاطات الحياة السياسية اليوم بتأثر على طبعا مناخ الطقس في شمال امريكا، نعم ولا لا؟
1: لا.
0: شو لا؟ نعم ولا لا؟ كمان مرة، اليوم هل بتشوف العولمة اليوم بتأثر على إسقاطات السياسي العالمي في شمال، على المناخ في شمال أفريقيا؟ نعم ولا لا؟
1: نعم. لا. نعم. لا.
0: قول أبوك يساعدك، نعم ولا لا؟ نعم.
1: نعم.
0: جواب
1: نعم.
0: جواب نعم. أكيد آخر هاي الجواب نعم. شو السؤال كان؟ مين إيش سألت أنا؟ شو السؤال كان؟
1: العولمة.
0: الله يعطيه العافية أبوك، سلم عليه كثير، وبتأخذ 5 نقط على هذا الجو. باي. مين اللي سأل؟ مين إيش السؤال كان؟ وين السؤال؟ السؤال وين؟ حد يفهمني وين السؤال؟

محمد ابو حسين عرايل المغرب فازت امبارح الربحة كريك الربحة كريك يا جماعة البطرون مربحنا كريك أكلنا

إذن نحن معكم أعزائي، نذكركم الحملات هائلة جدا، ركزوا بالحملات. طبعا الشازور 10 كيلو 40، مسامير 25 10 شيكل طبعا، كمان مرة شازور 10 كيلو 40 شيكل، مسامير 25 شيكل، تربيط 25 كيلو 100 شيكل، وتنسوش

0: الحملة الكبيرة طن الحديد زائد كوب البطون 3250 شيكل. حدا مصدق؟ طن الحديد وكوب البطون 3250 شيكل. وتنسوش ربطة بولاد الهولندي 80 شيكل. نعم نعم. شلخت سفوني نيرلات 139 شيكل. وتنسوش كتير أسعار رهيبة على طنبور. أفضل سعر في البلاد. أوكي؟ لكم منا أطيب لمنيات محمد أبو حسين يا غالي يا مغلغل. منحبك كتير وإلك وحش كبيرة. أنت الوحش يا وحش. أوكي رايحين لفاصل إعلاني. بعد الفاصل مكملين مع الباترون. لكم منا أطيب لمنيات.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سهل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
8: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: حكاية عشق من أول رشفة وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
11: الشمس دائما.
12: شو اليوم تونس لعبة مع اليابان؟
13: صرت معبي النتيجة بتطبيق الشمس وتوقع تونس تفوز.
12: أنا بفكر اليابان رح تكون أقوى وهي اللي رح تفوز.
13: الأكيد المنافسة رح تكون شرسة، مش بس بالملعب كمان في التطبيق.
12: شو عم بتنافسني؟
13: بس بنافسك.
12: طيب هات نشوف مين اللي رح يربح.
14: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز. مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: أنتم تستمعون إلى
15: صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

Savimenti. إذا نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. اليوم كيتور مي يا جماعة، كيتور مي. نعم كيف أنتوا سمعين؟ بتغسل سيارتك حساب البترون. إلى الجميع من أبو حسين، خلي الناس تعمر، ارحموا الناس، الله يرحمكم، أحسن أسعار في البلاد. كل الحب لأبو حسين الغالي. نعم البترون لمواد البناء، يسعد هالصباح لكم أينما كنتم. اسمعوا الأسعار الموجودة، إشي بخدي العيل. شازور 10 كيلو 40 شيكل، مسامير 25 شيكل، تربيط 25 كيلو 100 شيكل، الحملة الكبيرة طن حديد زائد كوب بطون 3250 شيكل، ربطة بولادي الهولندي 80 شيكل، شليخت سبعني النيرلات 139 شيكل. تسألوش عن الطنبور، إشي بخدي العيل. وأهم إشي اليوم كيتور مي. نعم كيتور مي على حساب البترون. مين بده يربحه؟ اتصلوا على 04-60-10-101. سؤال: ليش الواحد بده يعيش قصة حب عميقة؟ يعني قديش أكم متر لازم يحفر عشان يعيش هاي القصة؟ هذه أكم متر صوت حافر؟ بيخلوك تدرس 12 سنة مدرسة وست سنين جامعة وسنة واحدة قبول، بتتوظف والحكومة بتأخذ ربع المعاش. أنا عارف والله العظيم، حرام عليكم جماعة الضريبة، يعني عن جد، يعني أنتوا خليتونا نتعلم ونحرط ونشتغل وبالآخر بتسفونا سف عمالك شوي شو علينا بالعائل. الحمد لله. عادي بقدر الأوم اليوم. بارك لي يا زلمي، بارك لي. اشتريت احزر شو اليوم؟ احزر شو؟ خرزي زرقة. نعم باقي، تعرف شو باقي؟ يصير معي مصاري عشان تحزدوني عليها. يصير معي مرسيدس جي كلاس عشان بس تحزدوني عليها. الخرزي جبتها الحمد لله. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. منذكركم هذا البرنامج برعاية البترون لمواد البناء.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. أسعار الدهان والجبصين الأفضل في البلاد. أوكي؟ هذا البرنامج برعاية البترول لوادي البناء بير المكسور. كل ما تحتاجونه هو لبناء في مكان واحد، وطبعا تنسوش بأرخص الأسعار على الإطلاق. البترون اليوم بكمان حمل من حملات الجنونية، طن الحديد وكوب البطون بس 3250 شيكل، ركز منيح. كمان حملات كبيرة جدا على المواد من شركة طنبور، شركة نيرلا، تنزيلات كبيرة على كل شيء عبر الويز البترون لمواد البناء بير المكسور. والريشة ركز 190 شيكل، نعم والريشة 190 شيكل يا جماعة، وين صارت هاي؟ بس بالبترون بير المكسور. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. راح نكون مع الشاب خالد.

26 سنة من العطاء. الله عليك يا البترون، 26 سنة من العطاء. مرحبا لمين؟ ألو. على كيفك حبيبي؟

0: الله يخلينا اياك. هذا البرنامج برعاية البترون، البترون لمواد البناء. اوكي نعم يلا.
1: هنا تمخلنا فنان من بالك لأختي بغناي جديد مرام مخروط.
0: آه كمان عند غناي؟
1: آه عند غناي.
0: شو اسمها؟
1: بالك اسم غناي.
0: أوكي مش مشكلة، بس تحية لأختك الغالي وإن شاء الله حضرتك
1: مرام مخروط
0: حبيبي، يعطيك العافية باي. إذن من سجل هدف المغرب أمام اسكتلندا؟ من يعرف؟ تعرف؟ هل هو حكيمي، سيباري، أنصيري، الرحيمي؟ يلا هات نشوف من صح. دوريز زرقاوي سجل الهدف. يا زلمي أنا بتحطني بالملعب لحالي، بالملعب لحالي بحطش الهدف، الهدف بحطه بس بقلوب الناس اللي بحبها. ولعت. مرحبا لمي. ألو
1: ألماني أربعة.
0: يا غالي
1: ألماني أربعة.
0: ولك شو ألماني أربعة واحد؟ مين جاب سيرة ألمانيا؟ عم بركز. مين اللي حط الجول في اسكتلندا امبارح بالمغرب؟ هل هو الحكيمي، سيباري، انصيري، الرحيمي؟
1: الرحيمي.
0: والله فاهم الله وين حطك انت يا زلمي. السيباري، سيباري هو اللي حط الجول. اوكي يعطيك العافية. 0-64-10-101. كتور مي اليوم بدنا نطلع كتور مي من البترون. اي منتخب فاز على كرواتيا بنتيجة 4-2؟ اي منتخب فاز على كرواتيا بنتيجة 4-2؟ يلا قربتوا تربحوا كيتور ماي. مرحبا لمين؟ الو؟ فيش حدا هون. مزبوط رافع برانسي مزبوط، بس لسه بدنا نفتح الاشي للمستمعين. اتصلوا على 0-64-10-101 واربحوا كيتور ماي. من وين هذا كله؟ بس من البترون لمواد البناء. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا
2: صابر داود.
0: صابر داود شو اخبارك؟
2: حياك تمام.
0: حياك غالي ومغلغل.
2: برعاية البترون بير المكسور للمواد البناء. ايه واحكي لك التفصيل.
0: ايه شو هذا محافظ الدرس عن غيب.
2: واللي سجل الهدف امبارح حكيمي؟
0: لا الله يسامحك، اللي سجل الهدف مش حكيمي.
2: ما احنا ما بنتابع المونديال
0: بس هو صبيري. ولكن يلا حتى اي منتخب فاز على كرواتيا بنتيجة 4-2؟ هل هو فرنسا، المانيا، انجلترا، الارجنتين؟ مين اللي فاز على كرواتيا؟ انجلترا. والجواب صحيح. قربت تاخذ كيتور مي يا حبيبي، تاخذ كيتور مي تبلش ترشرش من جنبه طرف.
2: خلينا نروي المنطقه كلها.
0: رشرش حبك يا جميل. ولعت. يعطيك العافيه باي. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافيه.
0: يا هلا
3: ابو محمد من الفحل.
0: ابو محمد شو اخبارك؟ طمني عنك
3: حبيبي. الله يسعدك.
0: يا هلا ابو محمد. ابو محمد
3: انا والله اتصلت بحب اسمع صوتك يعني بغض النظر
0: يا ونيال
3: جواز
0: نيالي
3: ولا بدي شيء.
0: نيالك ابو الزرقاوي.
3: المشاركين بستغرب المشاركين، اسئله بسيطه ما بيك ويجاوبوا عليها تخص الفوتبول. يعني
0: انت لك بالفوتبول؟
3: انا ممحي فوتبول، لي 50 سنه بالفوتبول، عمري 47 سنه وانا مبطن بالفوتبول.
0: يعني معناته
3: اول شيء هذا البرنامج برعايه البترول. جزاهم الله كل خير، وأي تسؤالي تبتني يعني راح أجاوبك عليه. يعني
0: هات نشوف من سجل هدفين للبرازيل ضد هايتي؟
3: هدفين كونيا.
0: كونيا ماتيوس كونيا
3: اللاعب الثالث بنيوز يكون معني. أنا بسجل البرازيل بس منتخب غير ممتع غير مقنع.
0: لا بصراحة مش مقنع بالمرة.
3: مجاملة أنا بحبش بالفوتبول. نيمار جونيور لعيب نازل عن الشارع بتدعوه للمنتخب وبتخلي اللعيب تبع تشيلسي
0: صح
3: قاعد بالبيت، اشي مش منطقي يعني الصراحة.
0: اها مزبوط.
3: بتعرف شو كيف بفكر انشيلوتي؟ انا منه علي البرازيل مات من 2006 من الجيل الذهبي تاع رونالدينو.
0: نعم
3: وجر والبرازيل لم تقنع ابدا،
0: ما غير مقنعه. وانت يعني تظن انه مش راح توصل نهائي؟
3: انا لعب حلو بس البرازيل ما بيعطونا سيدي لاعب حلو من 10-15 سنة.
0: واو اذا شكرا لك.
3: لو نيمار جونيور ما لعبش معنا بال 2022 و2018 كان يمكن انه البرازيل تحقق الكاس، وكان بالنسخه السابقه اذا انت يعني بتتابع فوتبول صح احد الاسباب لخروج البرازيل ضد كرواتيا نيمار.
0: نيمار
3: فريق ربحان دقيقه 117
0: هو
3: ربحان.
0: طيب
3: وبتمسك الطابه وبتقعد تتفلسف وتسمو بدك تخسر.
0: بدك تخسر. كونك هالقد بتعرف المباراه، قول لي قديش انتهت مباراه امريكا واستراليا؟
3: أمريكا وأستراليا 2-0.
0: الله الله الله عليك الله.

0: انا بتابع كل اللعبات.
1: ما شاء الله عليك، شكرا لك وبارك الله فيك، يعطيك العافيه. سلامات. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافيه.
1: يا هلا، مين معي؟
2: ام علاء الزعبي.
1: ام العلاء الزعبي، شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله. الله يخليك.
1: الله يخلينا اياك. الباترون لمواد البناء بالمكسور.
2: ايوه.
1: يا سلام. كيتور مي، ممكن تربحي كيتور مي. طلعي، تخيلي يعني شبابيك الدار، الساحه كله بتظبطيه.
2: طيب انت ظبطنا مش
1: شوي. هات نشوف وضعك انت. مين مدرب المنتخب الامريكي؟ شو اسمه؟ ولا
2: مدرب المنتخب الامريكي؟
1: بس ولا
2: خلينا
1: يلا انشيلوتي، كلينزمان، بوتشيتينو، توخيل. أنشيليتي، كلينسمان، بوتشيتينو، توخيل.
2: بوتشيتينو.
1: يس. شو منين المعلومات؟
2: والله الصراحة ابلي.
1: والله إنه شاطر، يعطيك العافية غالي.
2: يعافيك.
1: سلامات. مرحبا لمين؟
3: ألو.
1: أيوة، مين معاي؟
3: أحمد من المكر.
1: أحمد، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: والله الحمد لله.
1: بدك تروح تجيب كيتور المي من الباترون؟ ها، اذا ربحت.
3: ولا يهمك.
1: يا رب، قول يا رب معي.
3: شو المسابقة؟
1: يلا قول لي. في منتخب فاز وحقق فوز 7-1 على كوراساو، مين هذا؟
3: ألمانيا.
1: يا زلمة دمروهن.
3: 100%
1: دمروهن الألمان. شكرا لك يا غالي يا مغلغل.
3: هلا هلا يا غالي.
1: اذا رايحين على الباترون، مولعة بالباترون، روحوا على الباترون، اجواء بتجنن بالباترون، وكل ما تحتاجونه لمواد البناء. منذكركم طبعا من بعض الحملات الموجودة غاد، إشي بغض العائل، منحكي على شازور 10 كيلو 40 شيكل، مسامير 25 شيكل، تربيط 25 كيلو 100 شيكل، وطبعا تنسوش الحملة الكبرى، طن الحديد زائد كوب بطون 3250 شيكل، ربطة بولاد الهولندي 80 شيكل، وتنسوش كمان شلخت سيفوني نيرلات 139 شيكل. وإن ننسى لا ننسى أيضا يا جماعة الكثير من الحملات اللي بتخذ العيل. إلى الجميع من أبو حسين، خلي الناس تعمر، ارحموا الناس، الله يرحمكم، أحسن أسعار في البلاد، فقط الباترون، بير المكسور. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد، وألمانيا ضد ساحل العاج، وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
12: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي، وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
13: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
14: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
15: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 8.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
2: مزبوط.
1: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1.
2: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
1: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
2: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
1: عم تتحديني؟
2: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
3: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وعلى أمل أن تكونوا بخير دائما وأبدا. أتمنى لكم الخير والسعادة. هذا البرنامج برعاية البترون لمواد البناء، بير المكسور، كل ما تحتاجونه للبناء في مكان واحد، وطبعا بأرخص الأسعار على الإطلاق. البترون اليوم بكمان حملي من حملات الجنونية، طن الحديد وكوب البطون بس 3250 شيكل، وكمان حملات كبيرة جدا على المواد من شركات طنبور وشركة نيرلات، وتنزيلات كبيرة على كل شيء بالمحل. عبر الويز البترون لمواد البناء، بير المكسور، البترون، خلي الناس تعمل.

0: أكيد
1: بير المكسور. أوكي
0: بير المكسور.
1: حظك حلو مع الأسئلة؟
0: إيه يعني مجرب حظنا. أعطينا شيء.
1: بتحب ألمانيا؟
0: كثير.
1: مين هو مدرب ألمانيا؟
0: إيه
1: لا أوعك مين تبتحبين؟ أوعك بلو
0: بلو صبرك شوي على المدرب.
1: يلا
0: أعطينا أعطينا اختيارة.
1: يلا فليك، كلوب، ناجلزمان، لوفا. فليك، كلوب، ناجلزمان، أم لوفا؟ من هو مدرب ألمانيا؟ الصبايا كتير بتحبه لأنه شخصية حلوة. هل هو فليك أم كلوب أم ناجلزمان أم لوفا؟
0: لوف.
1: والجواب غلط.
0: واو.
1: مش مشكلة، هو ناجلزمان. أوكي
0: إن شاء الله.
1: يلا خير إن شاء الله. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. أين سيقام النهائي؟ مين بيعرف وين بده يقام النهائي؟ هل يقام في ميامي، دالاس، نيويورك، نيو جيرسي أم لوس أنجلوس؟ النهائي أين سيقام؟

نذكركم دائما اليوم في عنا كتور ماي طبعا مين بده يربح 0460 10101 من الباترون. تحية خاصة جدا لأبو حسين الغالي وتحية لكل مين عم بيسمعنا حاليا. طن الحديد وكوب البطون بس 3250 شيكل يا بلاش، وكمان حملات كبيرة جدا على مواد من شركة طنبور، شركة نيرلات، تنزيلات كبيرة على كل شيء عبر الويز الباترون لمواد البناء، بير المكسور. أو ماي جاد، الباترون اليوم بكمان حمل من حملات الجنونية، طن الحديد وكوب البطون بس 3250 شيكل عبر الويز الباترون لمواد البناء، بير المكسور. لكم منا دائما أطيب نية. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. حملات مجنونة في الباترون، نصيف زيتون كراميلا رح أهديكم إياها الأغنية الحلوة لأنكم بتحبوها.

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا وبرفقة من كان معنا دائما، وكل الحب.

إذن نذكركم أعزائي تحيات من الأعماق لكل محبين في كل مكان. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية البترون لمواد البناء بير المكسور، كل ما تحتاجونه للبناء في مكان واحد وطبعا بأرخص الأسعار على الإطلاق. البترون اليوم بكمان حملة من حملات الجنونية، طن الحديد وكوب البطون بس 3250 شيكل، وكمان حملات كبيرة جدا على المواد من شركة طنبور وشركة نيرلات وتنزيلات كبيرة على كل شيء. عبر الويز البترون لمواد البناء بير المكسور. البترون خلي الناس تعمر عيش يا معلم، وهز الشبك واتكلم.

كل تحياتي لكم. من صاحب الحظ السعيد أو من صاحبة الحظ السعيد اللي ربحوا كيتور المي اللي من الباترون من عند أبو حسين الغالي. فاطمة خطيب من كفر سيف، ألف مبروك إليك فاطمة خطيب، لك من نقاطي بلونيا. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي رافقونا وبرافقونا وبحبونا، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ودائما لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

كل تحياتي لكم أينما كنتم. شكر كبير بحجم الشمس للزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرم أشرف على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكل من رافقنا، وتحية للزميلة ياسمين غميد في غرفة الأخبار. من بعدها مباشرة نلتقي مع مين؟ مع الزميلة مارينا صفوري عواد، وطبعا مع باقي أيضا البرامج هنا في ذات الشمس. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، ألتقي بكم يوم الاثنين في تمام 8 مساء في برنامج نجوم الليل. إلى اللقاء.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف اثنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
9: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد السويد وألمانيا ضد سحل العاج وتونس ضد اليابان. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الواحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الشخص المشتبه به بإصابته بفيروس إيبولا بعد عودته إلى البلاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يتلقى العلاج في ظروف عزل خاصة وسط استمرار الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من الإصابة. وأوضحت الوزارة أن النتائج النهائية قد تصدر خلال نحو 48 ساعة. عقدت صباح اليوم في أم الفحم جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب لبحث تداعيات زيارة عضو الكنيسة تسفي سوكوت المقررة غدا الأحد إلى مدارس المدينة. وأكد المشاركون رفضهم القاطع للزيارة معتبرين أنها تحمل أهدافا سياسية وانتخابية واستفزازية، مع التأكيد أن الزيارة ليست قائمة وتم تأجيلها. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في يوم التضامن مع قرية تل عراد، وذلك رفضا لمحاولات اقتلاع وتهجير أهالي القرية من قبل السلطات الإسرائيلية. وطالب المشاركون بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة في المدن اليهودية بهدف إيصال رسالة إلى الحكومة والمجتمع الإسرائيلي في ظل الهجمة على البلدات العربية في النقب. ودعا المشاركون إلى مشاركة واسعة في مظاهرة تنظم يوم الخميس المقبل في مدينة بئر السبع وتحديدا أمام سلطة توطين البدو. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن ارتقاء 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على منطقة النبطية جنوب لبنان. وأعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء جندي من الجيش اللبناني في هجوم على دراجة نارية في بلدة كفر رمان. ووصف الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية بالوحشية قائلا إن استمرار الهجمات على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وذلك حسب ما أوردت وكالة رويترز. وأضاف الجيش أن الاستقرار يمكن أن يتحقق لكل من لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي آلون نتنياهو من مواصلة الحرب على لبنان قائلا إذا استمر الوضع على هذا الحال فلن تبقى لنا دولة. وأضاف آلون أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلامة ائتلافه المتطرف ومصالحه السياسية فيما تدفع إسرائيل ثمن هلوسته. إلى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس

0: ترامب من أن نتنياهو قد يتخذ خطوات لتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن تل أبيب تبدو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله. في غضون ذلك قالت مصادر رسمية لبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون بدأ منذ صباح اليوم اتصالات دولية بهدف خفض التصعيد ومنع التدهور والالتزام بوقف إطلاق النار. بدورها أبلغت طهران حزب الله بأن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار. في غزة أعلن اليوم عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع 30 في مدينة غزة. وأضافت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه البحر في جنوب القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سواء بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحة جميع أفراد أسرتكم. مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة بنبدأ نفكر بالبحر، بالشمس، بالعطل والتسفع، هذا اللون البرونزي اللي بنشوفه كتير كجزء من أجواء الصيف. ولكن خلف هذا الجو الجميل هناك سؤال مهم، ماذا يحدث فعلا لجلدنا في الصيف؟ هل الشمس مجرد مصدر للون الجميل أم إنها ممكن تترك آثار ما بتظهر إلا بعد سنوات؟ هل حروق الشمس مشكلة عابرة وبتنتهي خلال أيام، أم إنه الجلد بيتذكر كل مرة تعرضنا فيها للشمس بشكل خاطئ؟ وانت بتكون الشامي في الجسم أمر عادي، وانت تصبح علامة بتستدعي الفحص والمتابعة. وماذا أيضا عن التصبغات الجلدية، الكلف، التجاعيد وأجهزة التسمير اللي يزداد الحديث عنها مؤخرا وبتشغل حيز أكبر من أحاديثنا واهتماماتنا خلال فصل الصيف. اليوم في الساعة القريبة ضمن حلقتنا في عيادة الشمس رح نحكي عن الجلد والصيف، عن تأثير الشمس والحرارة على بشرتنا، على جلدنا، عن الأخطاء الشائعة اللي بنرتكبها يوميا من دون ما ننتبه، وعن الطرق الصحيحة لحماية الجلد.

0: كل هاي الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا في الأستوديو. تحياتنا لإلك بروفيسور خلف كردين، أخصائي الأمراض الجلدية، مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي للجليل في نهارية، وأيضا مركز تدريس طب الجلد في كلية الطب جامعة بار إيلان. تحياتنا لإلك دكتور.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: نعم، الشمس كتير منحبها، بس الشمس مفروض نأخذ حذرنا منها.
1: أكيد أكيد، الأشعة الفوق بنفسجية المنبثقة عن الشمس لها أضرار، لها تأثيرات كبيرة على الجلد. لعل التأثير الأساسي الكامن في الأشعة الفوق بنفسجية هو مصدره للتغيرات بالدي إن إيه اللي بتصير بالحمض النووي، اللي بتصير بخلايا الجلد، اللي هي على مرور السنين ممكن تقول بنهاية المطاف إلى تطور سرطانات جلدية. هذا واحد من تأثيرات كثيرة اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية بتحدثها بالجلد، لكنه الأخطر فعلا التغيرات على مستوى الحمض النووي، التغيرات بالمادة الوراثية بالدي إن إيه على مدار السنين ممكن تنتهي بنهاية المطاف لتطور أنواع مختلفة من سرطانات الجلد. النوع الأكثر خطورة هو الميلانوما، واللي هو ينتج عن التعرض المتقطع للشمس، يعني الناس اللي تصاب بحروق شمس أثناء العطل أثناء المخيمات هن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان. وفي بالمقابل في سرطانات الجلد الغير ميلانوما، نان ميلانوما سكين كانسر، SCC والBCC، هاي السرطانات هي تنجم عن التعرض المتواصل للشمس على مدار سنين طويلة. هون الناس الأكثر عرضة للإصابة هن الناس اللي بيشتغلوا
0: بالعمار
1: بالعمار، بالمزارعين تحت الشمس، المنقذين، هذول الناس أكثر عرضة للإصابة. إذن النان ميلانوما سكين كانسر هي تنجم عن التعرض المتراكم الطويل الأمد للشمس، بينما الميلانوما تنتج عن التعرض المؤقت والمكثف للشمس أثناء العطل وأثناء خصوصا عند الناس التي تصاب بحروق الشمس. والأكثر عرضة الناس اللي بيصابون بحروق الشمس أثناء الطفولة هن أكثر عرضة للإصابة بالميلانوما أثناء البلوغ. يعني
0: اللي ما في شك فيه إنه الجلد بتذكر.
1: أكيد أكيد.
0: نعم.
1: الجلد بتذكر، وبالذات لعل عامل الخطر اللي بضاعف خطورة الإصابة بالميلانوما أكثر من غيره هو حروق الشمس أثناء الطفولة. هي بترفع بصورة كبيرة جدا من خطورة تطور ميلانوما في قادم الأيام.
0: نعم بالفعل، يعني لما بنحكي عن أشعة الشمس إحنا بنعرف في مخاطر للمدى القريب، في مخاطر تجميلية، في مخاطر صحية ممكن تأثر على كل مجال الأمراض السرطانية، سرطان الجلد تحديدا. ولكن دكتور هيك عشان شوي نفهم كمان بعض المصطلحات، لما بنقول أشعة الشمس عنا UVA UVB، عنا الموجات المختلفة، يعني ما هي أهم الأمور اللي مهم إنه إحنا كمستمعين نعرفها لحتى نفرق شوي بالمصطلحات والخطورة وتأثير كل نوع أشعة على أي مجال؟
1: سؤال ممتاز. في مبدئيا الأشعة الفوق بنفسجية تنقسم إلى قسمين، في الـ UVA والـ A هو نتذكر دائما الـ Aging، هاي موجة ضوئية اللي هي بين 320 إلى 400 نانومتر. هاي الموجة الضوئية هي غميقة الاختراق، هي بتخترق الجلد، بتخترق الطبقة العلوية والطبقة الغميقة للجلد.
0: لما بتقول ايجينج يعني القصد انه في شيخوخة اللي ممكن تكون مبكرة اكثر.
1: صحيح.
0: في المظهر
1: تماما. هذا الصنف من الأشعة الفوق بنفسجية بيؤدي نظرا لاختراقه للطبقة الغميقة للجلد اللي هي الأدمة الديرميس، ويحدث تغييرات على وتكسير في ألياف الكولاجين وألياف الإلاستين، فهو يقول بنهاية المطاف إلى ترهلات وإلى شيخوخة مبكرة للجلد، إلى تصبغات بالجلد. والإشي الملفت في الـ UVA إنه مستوى متساوي على مدار ساعات اليوم، يعني سواء في ساعات الصباح ساعات المساء مستوى منسوب الـ UVA عالي، وقد يكون كمان في الأيام الغائمة هنالك وجود الـ UVA في الغلاف الجوي. والـ UVA له القدرة على اختراق الزجاج، يعني حتى لما أنت
0: بالسيارة
1: أنت رغم وجودك بالسيارة أنت عرضة للإصابة لتأثيرات الـ UVA.
0: بدي أوقف على هاي النقطة، يعني هذا بيدحض كتير تفكير لأشخاص اللي بيعتقدوا وكأنه في فصل الشتاء أو أثناء تواجدهم داخل السيارة أو أثناء تواجدهم تحت الغيوم، تعال نقول الدنيا مغيمة وهيك، بالرغم من هيك هذا يخترق هذه الطبقة.

0: أكيد أكيد الـ UVA المسؤولة عن التغيرات الشيخوخة والترهلات والتصبغات هي موجودة حتى في فصل الشتاء، حتى في الأيام الغائمة، وحتى أثناء المكوث في السيارة أو أثناء المكوث في البيت.
1: نعم.
0: عبر الزجاج. الـ UVB هي هو الصنف الأكثر تداولا من الأشعة الفوق بنفسجية. إحنا بنحكي على أمواج ضوئية بين 280 إلى 320 نانومتر. هو المسؤول عن البيل بيرن، عن الحروق بالجلد، وهو مسؤول أكثر عن التغيرات في الحمض النووي وخطورة الإصابة بالسرطان.
1: نعم.
0: فاليو في بي أكثر مسؤول عن الحروق وخطورة، برفع أو بضاعف من خطورة الإصابة بالسرطان، وبيعمل لكنه فعلا لا يخترق الزجاج. وهو على عكس اليو في اي منسوبه أعلى ما يكون بين الساعة العاشرة صباحا للرابعة بعد الظهر، وبكون منسوبه بالصيف أعلى من الشتاء. فهاي المسألة مهمة للتوعية، إنه واحد يجدر الوقاية من النوعين، لأنه الـ SPF لما نحكي على SPF ورح نتطرق للموضوع بالحديث.
1: نعم.
0: بالحديث أنا بتوقع الـ UVB الـ SPF يتطرق حصريا للـ UVB ولا يتطرق الـ UVA. على أساس هيك لما بدنا نختار واقي للشمس لابد من اختيار واقي له وايد سبيكتروم، واسع الطيف، اللي هو بيغطي كمان الـ UVB وكمان الـ UVA. هاي مسألة لابد من الاهتمام، لابد من الإشارة إليها. وكمان أثناء المكوث بالسيارة لازم كمان الالتزام بالوقاية من الشمس، لأنه الـ UVA هو موجة قادرة على اختراق الزجاج وقادرة على إلحاق الضرر بالجلد حتى وإنت في البيت أو في السيارة، يعني في البيت المقصود في منطقة اللي هي مكشوفة للضوء طبيعة الحال.
1: نعم. يعني كمان دكتور مرات بينحكى عن ضوء أو أشعة مرئية، ضوء مرئي أو غير مرئي، هنا كمان في شغلات اللي لازم نهتم.
0: صحيح صحيح. في السنوات الأخيرة الأبحاث بالسنوات الأخيرة بتشير إلو إنه في كمان تأثيرات للضوء المرئي الفيزيبل لايت، اللي هي الأمواج الضوئية فوق الـ 400 نانومتر كمان على الجلد. بالذات بنحكي على تأثيرات اللي ممكن تصير على التصبغات، على إثارة أمراض التصبغات زي الميلازما الكلف، أقل على تغيرات في الحمض النووي وخطورة الإصابة بالسرطان، أكثر على مسائل التصبغات.
1: نعم. هل فقط الأشعة بمختلف أنواعها ممكن تأثر على الجلد، أم إنه الحم نفسه، الحرارة نفسها، التعرق نفسه، يعني كيف الديناميكية بتصير عمليا؟
0: إذا أردنا الحديث بشكل حصري عن خطورة الإصابة بالسرطان، فالتأثير الرئيسي هو
1: أشعة،
0: نابع عن الأشعة الفوق البنفسجية. نعم. بدون شك. ولكن في بعض الناس اللي لازم يتوخوا الحذر أكثر من غيرهم، بنحكي على الناس اللي هني مع بشرة سمراء اللي تميل لمشاكل التصبغات، تميل لمشاكل الكلف. هذول الناس في عندهم نشاط زائد للخلايا الصبغية، للخلايا الميلانية، ما يدعى بالميلانوسايت. هاي الخلايا فيها نشاط زائد، وإحدى العوامل اللي بتثير نشاط الخلايا الميلانية هي التعرض للحرارة، مش بس للأشعة الفوق بنفسجية، كمان للحرارة وكمان للضوء المرئي، يعني الضوء الصادر عن الفلوريسنت، عن الشاشات. كمان حتى نضع الأمور بنصابها، أكيد الضوء المرئي المنبثق عن الشمس تأثيره أكبر بكثير بكثير من الضوء المرئي المنبثق عن الفلوريسنت أو عن الشاشات. ولكن كمان الضوء عن الشاشات والضوء الإنارة الداخلية كمان له تأثير على التصبغات. وهون تجدر الإشارة إنه الناس اللي بيعانوا من مشاكل التصبغات من الكلف كمان يجدر بهم الالتزام بالواقي، بالكريمات الواقي، كمان أثناء الوجود في داخل المكتب أو في داخل البيت. كمان هاي مسألة لازم يهتموا لها بالذات الناس اللي بيعانوا من مشكلة التصبغات أو الكلف.
1: نعم. إحنا كمان شوي هيك أكيد رح نتعمق أكثر في مشكلة التصبغات والكلف وطرق علاجها وتحديد نوع البقع الجلدية عمليا اللي بنشوفها، ولكن قبل هيك دكتور ذكرت عمليا عن UVA UVB المرئي وغير مرئي وكل هاي الأمور، بدنا نروح على الصيدلية ونقتني كريم واقي، عمليا ما هي المعايير اللي مفروض إحنا نتطلع عليها وكيف نناسب الإشي لإلنا لبشرتنا أو بالذات إذا كان في أطفال عندنا؟
0: سؤال ممتاز. في الحقيقة في مسألتين لازم الاهتمام إليهن، أغلب الناس بتتجاهل المسألة الأولى.

0: المسألة الأولى واختيار واقي اللي هو وايد سبيكتروم واسع الطيف. لما بنسمع وايد سبيكتروم المعنى إنه عنده تغطية كمان ضد اليو في اي وكمان ضد اليو في بي. الاس بي اف هو يتطرق لوقاية الكريم ضد اليو في بي.
1: نعم عامل الوقاية. نعم.
0: عامل الوقاية السن بروتكشن فاكتور عامل الوقاية الاس بي اف. التوصية هي اختيار اس بي اف 30 فما فوق. تفضيل طبعا نروح على 50. هاي كمان مسألة مهمة. واليوم بالسنوات
1: كل ما كانت البشرة أفتح مفروض بطبيعة الأحوال SPF أعلى يعني ولا مش حتما؟
0: في الحقيقة الناس داكن البشرة عندهم وقاية طبيعية فيزيولوجية أعلى من ضرر الدي إن إيه اللي بتسبب من اليو في إيه، ولكن هذول الناس عندهم مشاكل تصبغات وكلف فعلى حالتين لازم الوقاية من الشمس. حكينا الـ White Spectrum، حكينا الـ SPF، واليوم بالسنوات الأخيرة تم تطوير تكنولوجيا إلى تقي الشمس كمان ضد الضوء المرئي. فاليوم في كمان مستحضرات في السنوات الأخيرة إلا كمان تحمي ضد UVA UVB وضد الضوء المرئي أو Visible Light. فكمان اليوم أنا توصيتي إنك
1: مفروض نشوفها مدونة على العبوة عمليا.
0: أكيد كمان White Spectrum، كمان SPF 30 فما فوق، وكمان وقاية ضد الضوء المرئي. ساعتها الإنسان بيكون عنده تغطية شاملة ضد أغلب الأمواج الضوئية قد تلحق الضرر بالجلد، سواء في تسبب في سرطان الجلد، سواء في تسبب في مشاكل التصبغات، وسواء في تسبب بمشاكل شيخوخة الجلد.
1: نعم. بالنسبة للمعتقدات أو بعض المعتقدات بالنسبة لكل قضية استهلاك الكريمات الواقية، زمان كانوا يقولوا ما هي نفسها هاي المواد كيماوية وممكن تأثر على صحة الجلد وتؤدي إلى سرطان الجلد. إلى أي مدى هذا بالفعل معتقد خاطئ أم أنه في منه بصيص شوي من الصدق؟
0: لا الحقيقة الأبحاث بتشير بشكل قاطع أنه الاستعمال الكريمات الواقية يخفض بشكل واضح وبشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد ومش العكس.
1: نعم. رح نخرج لفاصل إعلاني قصير وبعدها منكمل.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلو جرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
11: إذاعة اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
12: مزبوط.
11: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1.
12: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
11: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
12: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
11: عم تحديني؟

0: اليوم بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
1: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: العودة أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية الشمس، أشعة الشمس وتأثيرها على الجلد، على البشرة وعلى إمكانيات الإصابة بسرطان الجلد. بالفعل الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان، بطبيعة الأحوال ينكشف للشمس وممكن يكون له تأثيرات عديدة إذا ما انتبهنا لها. أكيد منحييك من جديد. ضيفنا في الأستوديو البروفيسور خلف كريدين، أخصائي الأمراض الجلدية، مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي للجليل في نهرية. بروفيسور خلف، بالفعل قبل الفاصل هيك تطرقنا لموضوع كيف نقرأ المعطيات والأرقام المختلفة المسجلة والمدونة على عبوات كريمات الوقاية. دكتور، كتير مرات بنغلط في طريقة استعمال هذه الكريمات.
1: صحيح، أحد الأخطاء نابع عن الكمية. يعني اليوم في توصية عامة، طبعا مش للغاية دقيقة، ولكن من حيث الكمية لازم استعمال إصبعين، الإصبع الثاني والثالث، السبابة والوسطى، هاي الكمية الكافية للدهن على الوجه والرقبي. فأغلب الناس تلزمش بهاي الكمية وبتحط كمية صغيرة اللي هي غير كافية. احنا عم نحكي على واقي فيزيائي اللي هو بيحجب الأشعة الفوق بنفسجية، وفي واقي كيميائي اللي هو بيحول الأشعة الفوق بنفسجية لحرارة وبيمنع انها تلحق ضرر للدي ان ايه. فلابد من تغطية كل السطح بكمية كافية، ومش يعني انك تشتري كريم غالي وفيه كل المعطيات المنيحة وبالاخر تحط كمية قليلة كمان مش رح يساعدك. فكمان لازم جودة المستحضر تكون عالية، وكمية استعماله على نحو كافي وكمية كافية كمان مسألة مهمة جدا.
0: نعم، وماذا عن الوتيري؟
1: الوتيري التوصية العامة استعماله تجديد لكريم الواقي كل ساعتين لثلاث ساعات. أغلب الناس للأسف ما بيلتزموش بهاي الشغلة. الإشي في غاية الأهمية للناس الموجودين في البرك وأثناء السباحة. نعم. والمكوث في الماء غاد في أهمية بالغة لأنك تجدد، لأنه الكريم الواقي ما بحافظش على نجاعته على مدار كل اليوم، لازم تجدده كل ساعتين لثلاثة، خصوصا أثناء المكوث في البرك والسباحة.
0: نعم، والتعرق وكل هاي الأمور ممكن عمليا تزيل الجودة تاعته. دكتور، مرات منشوف كريمات لون أبيض، مرات كريمات لون شفاف، كريمات سائلة، مرات بخاخ، هل في معنى لهذه الفروقات أم أنه فقط أمور تجارية اللي ما إلها أهمية؟
1: هي الحقيقة الفروق نابعة من أنواع البشرة المختلفة، لأنه في بشرات دهنية اللي قد لا تلائمها الكريمات الدهنية، في البشرة المرضى اللي يعانون من حب الشباب على سبيل المثال، كمان لازم المستحضرات تكون خفيفة أكثر، تميل إلى الطابع المائي مش للطابع الدهني. فكمان لما بنحكي على تجديد لكريم الواقي أثناء النهار، للنساء على سبيل المثال بيستعملوا الميك اب او المساحيق التجميل، فأسهلهم يستعملوا البخاخ على سبيل المثال حتى ما يضطروا يزيلوا المساحيق.
0: نعم، اذا يعني عمليا خلاص الحديث، كل قضية الكريمات الواقية هي مش امر توصية، انما هو امر بالغ الأهمية للحفاظ كمان من مخاطر الشمس القريبة وكمان من المدى البعيد.
1: صحيح.
0: بروفيسور خلف، بدنا نحكي بعمق اكثر عن كل موضوع اللي بيشغلنا كتير كنساء ومش بس، وهي قضية التصبغات الجلدية، الكلف، النمش. عم نحكي عن نفس الرزمة أم أنه كل واحدة شيء تاني يختلف كليا ومنبعها يختلف؟
1: صحيح، في مشاكل عديدة من التصبغات، وحتى نلائم العلاج الصحيح لابد من التشخيص الدقيق، وهي مسألة مهمة جدا.

0: لأنه إحنا ممكن نصنف مشاكل التصبغات لصنفين رئيسيين. الصنف الأول هو التصبغات الوظيفية functional hyperpigmentation، بهاي النوع من التصبغات الكلف على رأس هاي المجموعة. في هاي النوع، في هذا الصنف من التصبغات، في نشاط زائد للخلايا الصبغية، للخلايا الميلانية، تنشط بزيادة، تنتج كمية أكبر من الميلانين، وبتؤدي لوجود تصبغات على الجلد، بالذات في مناطق الوجه، بالذات عند النساء في جيل الخصوبة. يعني هاي الظاهرة شائعة جدا بعد الحمل أو أثناء الحمل، وبعد الحمل أثناء التغيرات الهرمونية. بعض المشاكل الهرمونية زي مشاكل الغدة الدرقية قد تكون سبب في كمان في تدهور مشكلة الكلف. والسبب العامل الرئيسي لمشكلة الكلف هو مسألة التعرض غير مراقب للأشعة الفوق بنفسجية أو للأشعة المرئية كمان. هاي المشكلة الأولى. في مشاكل تصبغات أخرى اللي تدعى structural hyperpigmentation، تصبغات مبنوية. هنالك نوع من السكين ليجنز، أو من وجود التصبغات على الجلد اللي مصدرها لمبنى اللي يحتوي على ميلانين أو ميلانوزومز. وهون هاي المشاكل تظهر عند الناس غالبا في العقد الخامس السادس السابع للحياة، على كفات الإيدين أو على الوجه أو على الرقبة، بالذات عند الناس اللي هن فشرتهم فاتحة أكثر أو اللي كان عندهم تعرض مزمن للشمس. في هذا النوع من التصبغات العلاج بيعتمد على الفيزيكال ثيرابيز أو العلاجات الفيزيائية على رأسها الليزر. بعض الأنواع من الليزرز بنخص بالذكر الكيو سويتش ليزر، سواء الكي تي بي أو البيكو سكند ليزر، هاي ممكن تساعد هاي المشكلة بنسبة نجاح عالي جدا. على النقيض بالكلف، الجولد ستاندرد أو العلاج الأول، الخيار الأول للعلاج، هو عن طريق ما يعرف بالبليتشنج ايجنتس أو الكريمات المبيضة. الكريمات اللي حجر الأساس تبعها مادة تدعى الهيدروكوينون، إيزوميد الاسم التجاري، أو كليجمان، هاي التركيبات اللي بنحضرها اللي هي بتعيق نشاط الخلايا الصبغية وبتخفف من إنتاجها للميلانين، لصبغة الجلد. هل هذا بكفي؟ الجواب هو قطعا لا. الكلف ما بكفي نستعمل الكريمات المفتحة فحسب. في مسؤولية كبيرة على الإنسان نفسه أنه يحمي حاله من الشمس بطريقة رهيبة، بطريقة كبيرة جدا. يعني ممكن أنت علاجات أشهر تطلع الشمس يوم واحد أو بضع ساعات وترجع تخرب كل إشي عملته. فمهم جدا الدمج بين استعمال الكريمات المضبوطة، العلاج الصحيح، زائد الوقاية المفرطة إذا صح التعبير من الشمس والامتناع. لما بنحكي على وقاية حكينا عن الكريمات، مسألة جميلة وحلوة، ولكن نهاية المطاف الوقاية الأهم هي الامتناع عن الشمس في ساعات الذروة بين 10 إلى 4، القبعات واسعة النطاق، هاي مسألة مهمة. كريمة نظارات الشمس كمان قد تحجب الأشعة الفوق بنفسجية عن أقسام من الجلد. فالعلاج هو لابد أنه يكون متعدد النطاقات، مش بس بيعتمد بس على الكريمات، لكن في كمان مسائل في نمط الحياة يجدر تغييرها. يعني
1: نعم، يعني كلمة بروفيسور خلف بتروح لحالها البيجمنتاتيا بالشتاء، هاي مش موجودة، هاي ما نتوقعها، بدها علاج عملي،
0: بدها علاج
1: بيظهر، صعب نرجعه بشكل للوضعية السابقة من دون تدخل معين.
0: صح، البيجمنتاتيا هي بطبيعة الحال بتخف نوعا ما بالشتاء، بس لأنه العوامل الخطر اللي بتزيد منها خف بالشتاء، الأشعة، نعم، والحرارة، ولكن لابد من علاجها أكيد.
1: نعم، أكيد. يعني عمليا التشخيص هو أمر بالغ الأهمية لحتى نحدد نوع العلاج، وبالمقابل إحنا ما بنقدر نغفل عين عنا أنه اليوم كل المستحضرات متاحة وتستعمل، يمكن بروفيسور خلف، من دون رقابة. يعني كل واحد شايفة هيك في بقعة جلدية بتفكر أنه هذا المستحضر بيساعد أو ما بيساعد. لازم تشخيص عمليا في
0: أكيد
1: النهاية.
0: أكيد أكيد. نعم. ليش لازم تشخيص كمان؟ لأنك إذا أنت استعملت ليزر اللي هو رائع لعلاج البقع الشمس، استعملته للكلف ممكن يزيد الكلف، وإذا استعملت المستحضرات المبيضة اللي هي ممتازة للكلف استعملتها على بقع الشمس مش راح يتأثر على بقع الشمس. فالعلاج الصحيح يكمن في التشخيص الدقيق لمشكلة مصدر التصبغات.
1: نعم دكتور، هيك مرات بتنبعت أسئلة وبدنا نطرحها بالنسبة لاستهلاك.

0: بعض أنواع الأدوية وتأثيرها على حساسية البشرة، هل في هيك إشي إنه أنواع أدوية معينة بتخليني معرضة أكثر لأضرار الشمس على الأقل من ناحية تجميلية؟
1: صحيح.
0: في هيك إشي؟
1: أكيد في أدوية اللي هي تخفض من الحد الذي يؤدي للإحمرار أو لتهيج الجلد، ما يعرف بالفوتوتوكسيك دراجز، الأدوية اللي تناولها بيؤدي لأنه الجلد يصير أكثر حساسية من طبيعته للشمس. بنخص بالذكر الأدوية من عائلة التيتراتسيكلينز اللي هن دوكسيلين مينوتسيكلين، في أدوية المضادة للملاريا اللي تستعمل لمرضى اللوبوس، مرضى الذئبة بلاكوينيل، في أدوية ضد الفطريات زي الفيروكونازول. أدوية هاي تناولها بيؤدي لأنه الجلد يكون أكثر حساسية للشمس. إذا أنت بطبيعة الحال ممكن يصير عندك إحمرار وتصبغات بعد ساعة بالشمس، ممكن أثناء تناول أدوية يصير عندك هاي الردود بفترة أقصر بكثير. فلما بنعطي هاي الأدوية توصي للمرضى إنك تقي نفسك من الشمس بطريقة مهمة.
0: دكتور كمان سؤال كتير مرات بنسأل، بالنسبة لإجراءات التجميل بفترة الصيف هل في مخاطر أكثر من إنه نقوم بهاي الأمور بفصول أخرى، إن كان استعمال الريتينول أو استعمال القيام بشغلات تجميلية للوجه تحديدا؟
1: هو الإشي بتعلق جدا في نوع الإجراء التجميلي. يعني في الابليتيف ليزرز، التقشير عن طريق الليزر اللي هو بيؤدي لجرح الجلد وإنشاء جروح مراقبة للجلد، بفضل الامتناع عنها بفترة
0: الصيف.
1: بس تجدر الإشارة أنه إحنا بلادنا في أشعة فوق بنفسجية كل السنة، يعني إحنا مش عايشين في شمال أوروبا. بس بشهر 7-8 التوصي العامي أنك تحاول تمتنع قدر المستطاع عن العلاجات اللي هي فيها تقشير، يعني سواء بالليزر سواء التقشير الكيميائي. حتى الريتينول والريتافيت أو التقشير الكيميائي الخفيف السطحي، يعني بواسطة مستحضرات القسم منها بيتي، يعني مفضل بديش أقول الامتناع ولكن الحد من استعمالها أو تقليل من استعمالها، لأنه بطبيعة الحال الجلد أكثر عرضة للتهيج وللحروق بالصيف، وهاي المستحضرات هي بتجعل طبقة البشرة الإبيديرميس دقيقة جدا. فممكن الأمور بسهولة تتطور لمشاكل يعني.
0: نعم. بما أنه إحنا بسيرة التجميل وبالفعل هذا واحد من المعايير اللي كتير اليوم النساء بيهتموا لها والرجال أيضا، اليوم ترند أو الموضة تاعت التصفع والأسرة التصفع، قديش عن جد عم نحكي عن شغلة تجميلية تمام تعطي إحساس حلو للي بيعملها، أم إنه عم نحكي عن قنبلة اللي فيها خطورة؟
1: لا، الاختيار الثاني. المنظمة الصحة العالمية بتصنف أسرة التصفع وأسرة التسمير كعامل مسرطن زيه زي التدخين زي التبغ بصورة قاطعة. إحنا عم نحكي على أجهزة اللي تصدر كميات هائلة جدا من الأشعة الفوق بنفسجية من نوع UVA، اللي هي بنهاية المطاف هدفها تسرع من الأكسدة تاعت الميلانين وتسرع من إنتاج صبغة الجلد. الإشي بيعطي لون ممكن الناس تشوفه حلو، ولكن بنهاية المطاف هي بتأدي لأضرار كبيرة جدا بالأدمي بالديرميس، تكسير لألياف الكولاجين، تكسير لألياف الأسين، شيخوخة مبكرة للجلد، وزيادة في خطورة الإصابة بسرطان الجلد. منظمة الصحة العالمية بتصنفها بشكل قاطع كإجراء مسرطن. بدون أدنى شك أنا يعني أحذر من استعمال مثل هاي الإجراءات، لأنه نهاية المطاف لما الإنسان بيرفع من خطر إصابته لسرطان الجلد، لأنه بيشتغل بالشمس
0: يعني لأهداف سامية
1: ملزم فيها، ممكن نلتمس العذر. لما واحد يروح بنفسه حتى ويعرض نفسه لخطر هائل لإصابة بسرطان الجلد، فالإشي غير مبرر حسب رأيي.
0: يعني بالفعل هذا الموضوع كتير عم بنطرح مؤخرا، قضية أسرة التصفع أو باللغة العبرية ميتوتشي زوف، يعني اللي مش فاهم عشان عم نحكي هذا إذن خطر. دكتور، هل بديل الكريمات المسمرة هي آمن؟ يعني كمان بنعرف اليوم في منتوجات مختلفة اللي بنحطها على الجسم وبتعطي كمان اللون الأسمر. هل في أذية؟ هل في أبحاث

0: عن الموضوع؟
1: الحقيقة في قسم من المستحضرات هاي يعني حتى يكون لها نجاعة معينة لابد من التعرض للشمس بعدها.
0: نعم.
1: يعني في مواد اللي هي محسسة للجلد، مواد اللي هي بتخلي الجلد أكثر يعني أكثر ردة فعل للأشعة الفوق بنفسجية، فكمان نفس التحذير ينطبق كمان على هاي المستحضرات.
0: نعم، بسيرة الشمس والتصفع وكل هاي الأمور، مرات كتير بنروح على الشط ومنشوف صبايا وشباب بيستعملوا بيبي أويل أو زيوت، زيت الجزر، زيت كل الأمور اللي بتتخيلها أو بتتخيلهاش.
1: عم بقلوا حالهن
0: قديش عن جد عم نحكي عن
1: سيء خطر. إجراء سيء بدون
0: هنا شك. نوجه رسالة للأهل يعني كمان، لأنه مفروض إنه نتدخل ومفروض نمنع هاي الأمور.
1: أكيد في الحقيقة ممكن بعد الحرب العالمية الثانية كان في بوست تروما كبيرة في عالم الطب في أعقاب مشاكل اللي صارت في عظام الأطفال اللي كانوا في المغر ولم يتعرضوا للشمس، فكانت التوصي بسنوات الخمسينات والستينات لكل الآباء أنه عرضوا أولادكم للشمس حتى ما يكونش عندها نقص في فيتامين دي.
0: نعم.
1: المشاكل بلشت تظهر في التسعينات وبداية الألفية الحالية، نسبة هائلة من الإصابة بسرطانات الجلد وبالشيخوخة المبكرة. هاي الشغلات ما كانتش معروفة قبل 50 سنة، اليوم إحنا عم
0: نلمسها أكثر.
1: نلمسها وبنشوف أثرها البالغ. فاليوم التوصي الأطفال حتى جيل نص سنة ما يتمش تعريضهم للشمس على الإطلاق. يعني حتى الكريمات الواقي كلياتها اللي حكينا عنها هي الـ FDA، منظمة الصحة
0: العالمية،
1: هو يعني لم يتم الموافقة عليها للأطفال دون الستة شهور. يعني احنا بنحكي بالست شهور الأولى من الحياة مفضل ما يتم تعريض الطفل للشمس على الإطلاق.
0: نعم، يعني هاي الأمور بالفعل مهمة، الأمور الجمالية بشكل عام جدا مهمة، ولكن الأهم هو لما بنحكي على أمور وقضايا المرتبطة بالصحة وهي قضية سرطان الجلد. شو وضعنا هون في البلاد من ناحية سرطان جلد مقارنة في دول أخرى عالميا؟ يعني
1: دولة إسرائيل من حيث نسبة الإصابة بسرطان الجلد هي من الدول من الدول 20 الأولى في العالم. أعلى نسبة لإصابة بسرطان الجلد موجودة في أستراليا ونيوزيلند. وحسب رأيي الإحصاء اللي بتعلق بأستراليا ونيوزيلند هو بيعكس عاملين خطر رئيسيين للإصابة بسرطان الجلد. شو الطبيعة الوراثية للناس في أستراليا؟ هن مهاجرين من بريطانيا من شمال أوروبا، بشرتهم فاتحة جدا، نسبة الميلانين بجلدهم منخفضة جدا، هن أكثر عرضة للإصابة بتغيرات في DNA في أعقاب التعرض للUV light للأشعة الفوق بنفسجية، وهن موجودين تحت الثقب في الأوزون،
0: يعني في البيئة الخاطئة
1: 100% تماما. فهنا في انعكاس رائع للعلاقة بين الوراثة والبيئة. مشكلة انه بشرتهم فاتحة وموجودين تحت ثقب الأوزون، اعلى نسبة الإصابة بالعالم. بالبلاد هنا كمان عندنا منسوب عالي جدا من الأشعة الفوق بنفسجية على على على على امتداد السنة، بالذات في فصل الصيف. الإحصاءات تشير انه عند العرب
0: إن نسبة أقل
1: مقارنة باليهود. جزء يعني من هاي الإحصائية مردوا للون البشرة، عند العرب في أكثر ناس اللي بيميلون للسمرة، فإني أكثر حماية من التغيرات الوراثية اللي بتصير بسبب الأشعة الفوق النفسجية. كمان في إحدى التفسيرات هو مسألة
0: اللباس
1: والطريقة الصحيحة.
0: نعم، بعد إذنك بدي أقطع بالنص ولكن فاصل ونواصل.
2: كل برامجكو حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب990 شيكل، غسالة إلكترا ب399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب990 شيكل.
3: بمخزن نيك أشفر عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في

0: مجموعة المشهداوي.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
12: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: من جدد تحياتنا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وإلك أيضا بروفيسور خلف كريدين، أخصائي الأمراض الجلدية، مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي للجليل في نهرية. دكتور، هيك قبل الفاصل تطرقنا بشكل عام لمدى شيوع سرطان الجلد عامة في البلاد، حكينا أنه موجود بنسبة عالية، يمكن عنا كمجتمع عربي أقل مقارنة بالمجتمع اليهودي، وزي ما ذكرت عمليا هذا ينبع أو بشكل جزئي من البشرة السمراء أكثر الموجودة عندنا كمجتمع، ولكن أيضا من اللباس اللي هو أكثر محافظ وأقل منكشف عمليا لمدار الشمس. وهذا برجعنا لنفس المصب، إنه منحكي عن نوع سرطان اللي هو نوعا ما بإيدنا، هو مش إشي منزل علينا.
1: صحيح، عامل الخطر الرئيسي هو ما يعرف بـ modifiable risk factor، عامل خطر اللي هو قابل للتغيير، يعني قابل للسيطرة بصورة أو بأخرى.
0: نعم دكتور، عادة لما بنحكي عن الأمراض السرطانية بشكل عام نعرف في فحوصات مسح لسرطان الثدي، لسرطان الأمعاء وكل هاي الأمور، ولكن ما بنسمع عن فحوصات مسح لقضية سرطان الجلد.
1: بالحقيقة بالوسط العربي في قصور كبير في مسألة التوجه للمسح السنوي. التوصية

0: هي نعم يعني هنالك واجب يعني وجوب اللجوء للفحص الدوري مرة بالسنة لفحص الشامات بصورة عامة، لكن للأسف الشديد نسبة الناس اللي بيحافظوا على هاي المسألة قليلة جدا، يعني على عكس المجتمع اليهودي. يعني احنا بنشوفها بالناس الأطباء اللي بيشتغلوا في المحلين، بتشوف الفرق الهائل في عائلات كاملة، الأهل مع الأولاد يخضعون للفحص الدوري سنويا، وفي التزام شديد في هذه المسألة حتى بدون حدوث أي تغييرات، مجرد الفحص السنوي. أنا بالوسط العربي بنقدر نقول بصورة واضحة إنه الديرموسكوب والجهاز اللي احنا بنستعمله لتشخيص الشامات، في بعض الاصدقاء بيحكوا لي ان بيستعملوهش اثناء على الاطلاق اثناء وجودهم في عياده بالوسط العربي، لانه الناس بتجيش تسال عن فحص الشامات. فهنا بنستغل هالمنبر للتوعي لمساله الخضوع للفحص الدوري. هاي مساله منقذه للحياه. ليش؟ لانه العامل الرئيسي اللي بيحدد البروجنوزيس او مآل سرطان الجلد بتوقف على مرحله التشخيص. تشخيص مبكر معناه التغلب على السرطان باجراء جراحي بسيط جدا تحت تخدير موضعي بدون اي تعقيدات تذكر، في حين انه تشخيص متاخر بعد ما المرض انتشر للغدد الليمفاويه او انتشر للاعضاء البعيده، احنا عم نحكي على مرض اللي هو نسبه التشافي منه منخفضة للأسف. فعساس هيك التشخيص المبكر له أهمية بالغة جدا، ولابد من الخضوع للفحص الدوري.
1: نعم، التشافي عمليا منخفض إذا تم التشخيص بشكل متأخر.
0: طبعًا.
1: نعم.
0: من الميلانوما إحنا على وجه الخصوص عم نحكي عن السرطان الجلدي الأكثر
1: شيوعاً.
0: عنفاً. لا مش أكثر شيوعا، الأكثر عنفا. الميلانوما هو أقل شيوعا ولكنه أكثر خطورة يعني.
1: نعم دكتور، يعني قضية التوعية لفحوصات المسح هي أمر بالغ الأهمية. أنا متأكدة جزء من اللي عم بسمعونا بالفعل رح ياخدوا الموضوع بجدية ويقوموا في هذه الفحوصات المسح، ولكن جزء آخر رح يتم يعتمد على شو أنا بشوف بالبيت وكيف أنا بعرف جسمي. كلنا بجسمنا في شمات وبقع وكتير شغلات. السؤال، ما هي المعايير اللي مفروض إنها تخوفني أكثر أو إنه بتستوجب إني أنا أروح وأفحص بشكل عميق أكثر؟
0: في الحقيقة لكل إنسان في طابع معين أو بصمة معينة من الخلايا من الشامات تاعته، اللي هي بنقدر نحكي بصورة عامة أغلب الشامات بتشبه بعض وإلها نفس الطابع ونفس الصبغة. لما بتشوف شامل مختلفة ما يعرف بالأغلي داكلينج ساين أو علامة البطل
1: قبيحة،
0: شامل تبدو مختلفة عن باقي الشامات عندك الشامات كلياتها لونها بني، وفجأة في شامل هي داكن جدا، أو شامل لونها يميل إلى الحمرة أو يميل إلى اللون الأزرق أو إلى الأبيض. شامل مختلفة هي تستوجب
1: فحص
0: وتستوجب اللجوء للفحص الطبي. واحد. وفي عنا التصنيف التقليدي الـ ABCDE، الـ A الأسيمتري عدم التطابق. الشامي الجيدة، الشامي غير سرطانية هي متطابقة، يعني إذا ما
1: متماثلة
0: يعني قسمها العلوي مشابه لقسمها السفلي، قسمها الأيمن مشابه لقسمها الأيسر. الـ B هي البوردرز الحدود. الشامي غير المنتظمة عندها حدود غير منتظمة، حدود اللي هي مائلة إلى حدود اللي هي غير متجانسة. سيل كولر اللون، شامي اللي تحتوي على عدة ألوان، والألوان الأكثر إثارة للقلق هي الألوان العلم الأمريكي، الألوان اللون الأحمر الأبيض والأزرق. فهاي الألوان وجودها في الشامي هو كمان ناقوس خطر. والمسألة الرابع دي دايامتر القطر الشامي إذا ما تجاوز 6 مليمترات هذا كمان أحد عوامل الخطر اللي قد يشير إلى وجود سرطان ميلانوما في بهاي البقعة. والإي وقد يكون العامل الأهم من كل ما ذكر حتى الآن، الإيفولوشن التطور. إذا شامي حدث طرأ عليها تغير سريع سواء في اللون أو في الحدود أو في الشكل أو بدأت بالنزيف أو بدأت بإثارة الحكي، هاي شامي إلا كمان تستوجب الفحص السريع، لأنه ممكن يكون فيها وجود ميلانوما. ولكن تجدر الإشارة إنه غالبية الأورام الميلانوما هي تنتج دي نوفو، تنتج بدون وجود، تنتج بدون وجود شامي مسبقة. نعم. بس أقلية المرأة 30% من

0: حالات تقريبا هي تنجم عن شامي سابقة. يعني إذا أنت بتشوف عندك شغلة جديدة بقعة جديدة اللي ما كانت، لازم لجوء للفحص، لجوء لفحص طبيب الجلد حتى نتمكن من تشخيص دقيق للبقعة هاي.
1: نعم دكتور، في مرات أجسام تميل لوجود شمات فيه يعني لأسباب مختلفة، هل من المستحسن أنه نزيلها لأنه هاي الشام اليوم ممكن تتطور لشام سرطانية مستقبلا، أم أنه ما في هيك توصية؟
0: لا فيش توصية. الناس إلا يعانون من ما يدعى بالمالتيبل نيفا أو في
1: كثرة
0: في متلازمة تدعى مالتيبل نيفوس سيندروم، الناس اللي عندهم فوق 50 شامي، هذول الناس فعلا يشكلون نوع من التحدي التشخيصي، لانه صعب نميز عدد هالقد كبير من الشامات. ففي اليوم تكنولوجيا جدا متقدمه تعرف بالمسح التكنولوجي للشامات، الناس بمرقوا تصوير عام لكل الجلد في 16 وضعية مختلفة، والشامات كلياتها تدخل نوع من من بنك المعلومات، وبتم مقارنتها بالصورة قبل سنة وقبل سنتين وقبل
1: ثلاث
0: سنوات.
1: وهذا بيحسن من كل قضية،
0: هذا بيحسن جدا من التشخيص المبكر بالذات عند الناس اللي مع عدد هائل من الشمات.
1: نعم يعني هذه كلها أمور بالفعل مهمة الوعي لإلها. رسالتك بعشرين ثاني مش أكثر.
0: 20 ثانية، اللجوء للفحص الصحي، الفحص الدوري للشمات، هاي مسألة منقذة للحياة، للأسف عنا تقصير كبير فيها، وهاي مسألة ممكن تنقذ الحياة مش أقل عن هيك.
1: نعم الوعي ثم الوعي ثم الوعي بالفعل. بروفيسور خلف كريدين، أخصائي الأمراض الجلدية، مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي للجليل في نهرية، ومركز تدريس طب الجلد في كلية الطب جامعة بر إيلان، تحياتنا لك وشكرا على المعلومات القيمة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: عفو، شكرا جزيلا.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتوا من الموضوع اللي طرحناه، النصائح اللي ذكرناها، وتقوموا باتباع التوصيات. في النهاية هذه صحتنا ومسؤوليتنا، وصحة أطفالنا أيضا بمسؤوليتنا كأهالي. أكيد شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت البرنامج، شكرا أيضا للزميل عدي ياسين اللي رافقني خلال هذه الساعة، تحياتي أيضا زميلة ياسمين غميد بنشرة الساعة 2 بعد لحظات، وأكيد أنا من خلف الميكروفون مارينا صفوري عواد. لقاءنا الجاي إن شاء الله يوم السبت القادم من 1 إلى 2 بنفس الموعد. إلى اللقاء.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عمر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: فقط غدا الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشي 38. شانغان. مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصر.

0: سرى عمارة طه عربي بيت البن حكاية وفن
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
2: مزبوط،
4: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
2: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
4: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
2: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
4: عم تتحديني؟
2: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
0: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أهالي النقب اليوم في يوم التضامن مع قرية تل عراد، وذلك رفضا لمحاولات اقتلاع وتهجير أهالي القرية من قبل السلطات الإسرائيلية. ودعا المشاركون إلى مشاركة واسعة في مظاهرة حاشدة تنظم يوم الخميس المقبل أمام سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على السياسات المشحفة التي تستهدف قرى النقب. أصيب 3 فلسطينيين أثر تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء تواجدهم في منطقة البدون غرب قرية إسكاكا شرق سلفيت. وأفاد رئيس المجلس القروي بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب، وذلك أثناء قطفهم نبتة الميرامية. في لبنان تفيد التقارير الواردة بتعرض البلدات في جنوب لبنان لقصف كثيف في إشارة إلى أن الغارات تتركز على النبطية. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية قبل قليل عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة قناريت في قضاء صيدا. في وقت سابق أعلن الدفاع المدني اللبناني عن ارتقاء 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة نبطية. بدوره أعلن الجيش اللبناني عن ارتقاء جندي في هجوم على دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. ووصف الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية بالوحشية قائلا إن استمرار الهجمات على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وذلك حسب ما أوردت وكالة رويترز. وأضاف الجيش أن الاستقرار يمكن أن يتحقق لكل من لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي يعلون نتنياهو من مواصلة الحرب على لبنان قائلا إذا استمر الوضع على هذا الحال فلن تبقى لنا دولة. وأضاف يعلون أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلامة ائتلافه المتطرف ومصالحه السياسية فيما تدفع إسرائيل ثمن هلوسته. قالت مصادر رسمية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون بدأ منذ صباح اليوم اتصالات دولية بهدف خفض التصعيد ومنع التدهور والالتزام بوقف إطلاق النار. بدورها أبلغت طهران حزب الله بأن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار. نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة عن توجه عرقجي إلى سويسرا، وأكدت الخارجية أن عرقجي سيلتقي اليوم بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات. أظهر استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا ينبغي أن يترشح للانتخابات المقبلة. وبحسب الاستطلاع قال 59% من المشاركين إن على نتنياهو

0: التنحي وعدم خوض الانتخابات المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تاديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل 90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل 90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل 90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل 90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن

0: نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة
1: بصائر الناصرة،
0: ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: شكرا.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
3: تغلبش حالك لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف.

0: دكة ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: اليوم ألمانيا لعبة مع سهل العاج.
6: مزبوط،
5: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
6: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
5: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
6: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
5: عم تحديني؟
6: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رجفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
8: شمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 30 شخصا بينهم نساء وأطفال وعسكري لبناني، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مناطق في لبنان منذ فجر اليوم. وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي أن الاستقرار يمكن أن يتحقق لكل من لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات المستوى السياسي على حد قوله. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن حزب الله أطلق أكثر من 50 ذخيرة وقذيفة خلال الليل باتجاه قواته في جنوب لبنان. في المقابل، شدد حزب الله على حقه الكامل في التصدي للهجمات الإسرائيلية، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بوقف إطلاق النار. واعتبر الحزب أن إسرائيل تستند إلى ادعاءات كاذبة لتبرير انتهاكاتها للاتفاق، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت أمس التسلل باتجاه تلة علي الطاهر دون أن تتمكن من السيطرة عليها وفق بيان الحزب. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية لوسائل إعلامية بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستبدأ في غضون يومين. بدورها، أكدت وزارة الخارجية السويسرية استمرار جهودها لتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات الجارية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وأوضحت أن دبلوماسيين من عدة دول يواصلون العمل للحفاظ على قنوات الحوار، مشيرة إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومات إضافية حول المشاركين أو تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية. وفي سياق ذاته، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني أن إسلام أباد تجري اتصالات مع كل من طهران وواشنطن وتبذل جهودا مكثفة لإزالة العقبات أمام مسار المفاوضات. كما أفادت الصحيفة نقلا عن وسطاء بأن الولايات المتحدة وإيران لا ترغبان في انهيار عملية السلام بشكل كامل. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران لأغراض إنسانية، وبموجب الخطة من المتوقع استخدام الأموال المجمدة حاليا في قطر لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى. وأفادت المصادر للصحيفة أن هذه الخطة قد تشكل أساسا لتنازلات لاحقة بشأن الوصول المجمدة لطهران، ومع ذلك وفقا للصحيفة لم توافق إيران بعد على هذه الآلية. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية إسكاكا شرق سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت 3 مواطنين أثناء وجودهم في أراضي القرية لقطف الميرامية واعتدت عليهم بالضرب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وتبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وأيضا حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة، حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوت الفرصة.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بيتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
4: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب880 شيكل، فرن مدمج AEG ألماني ب1490 شيكل، براد 4 أبواب

0: فخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 ابواب فقط ب 990 شيكل، غساله الكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر الكترا ب 990 شيكل.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائما.
5: شو اليوم تونس لعبي مع اليابان؟
6: صرت معبي النتيجة بتطبيق الشمس وتوقع تونس تفوز.
5: أنا بفكر اليابان رح تكون أقوى وهي اللي رح تفوز.
6: الأكيد المنافسة رح تكون شرسة، مش بس بالملعب كمان في التطبيق.
5: شو عم بتنافسني؟
6: بس بنافسك.
5: طيب هات نشوف مين اللي رح يربح.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء واحد قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
4: طه عربي وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
3: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
8: الشمس دائماً.

0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
8: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
9: مزبوط،
8: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
9: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
8: أنا متأكد أنه رح أمسك النتيجة.
9: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
8: عم تحديني؟
9: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم، وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 30 شخصا بينهم نساء وأطفال وعسكري لبناني بالإضافة

0: إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مناطق في لبنان منذ فجر اليوم. وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي أن الاستقرار يمكن أن يتحقق لكل من لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات المستوى السياسي على حد قوله. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن حزب الله أطلق أكثر من 50 ذخيرة وقذيفة خلال الليل باتجاه قواته في جنوب لبنان. في المقابل شدد حزب الله على حقه الكامل في التصدي للهجمات الإسرائيلية مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بوقف إطلاق النار. واعتبر الحزب أن إسرائيل تستند إلى ادعاءات كاذبة لتبرير انتهاكاتها للاتفاق، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت أمس التسلل باتجاه تلة علي الطاهر دون أن تتمكن من السيطرة عليها وفق بيان الحزب. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية لوسائل إعلامية بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستبدأ في غضون يومين. بدورها أكدت وزارة الخارجية السويسرية استمرار جهودها لتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات الجارية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وأوضحت أن دبلوماسيين من عدة دول يواصلون العمل للحفاظ على قنوات الحوار، مشيرة إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومات إضافية حول المشاركين أو تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية. في سياق ذاته نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني أن إسلام أباد تجري اتصالات مع كل من طهران وواشنطن وتبذل جهودا مكثفة لإزالة العقبات أمام مسار المفاوضات. كما أفادت الصحيفة نقلا عن وسطاء بأن الولايات المتحدة وإيران لا ترغبان في انهيار عملية السلام بشكل كامل. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران لأغراض إنسانية، وبموجب الخطة من المتوقع استخدام الأموال المجمدة حاليا في قطر لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى. وأفادت مصادر للصحيفة أن هذه الخطة قد تشكل أساسا لتنازلات لاحقة بشأن الأصول المجمدة لطهران، ومع ذلك وفقا للصحيفة لم توافق إيران بعد على هذه الآلية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية سكاكا شرق سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت 3 مواطنين أثناء وجودهم في أراضي القرية لقطف الميرامية واعتدت عليهم بالضرب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وحيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
3: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حاروش 38، شانغان.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان.

0: في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: بيت البن اسمه معه. بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
7: مزبوط.
6: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
7: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
6: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
7: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
6: عم تحديني؟
7: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي واولاده ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه.
1: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
6: الشمس دائما.
7: شو اليوم تونس لعبي مع اليابان؟
8: صرت معبي النتيجة بتطبيق الشمس وتوقع تونس تفوز.
7: أنا بفكر اليابان رح تكون أقوى وهي اللي رح تفوز.
8: الأكيد المنافسة رح تكون شرسة، مش بس بالملعب كمان في التطبيق.
7: شو عم بتنافسني؟

0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: انا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضه بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.

0: بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل، شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل، شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل، شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل، وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026 بالويز. كهرباء سعيد ملحم أبو سنان، مقابل مقام النبي زكريا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان ايفرجرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران عصر اليوم عن إغلاق مضيق هرمز رداً على ما وصفته بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأضافة أن الخطوة تعد أولية محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار ما وصفته بالعدوان. وعلى ضوء التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفداً إيرانياً توجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم، وأكدت أن البند الأول في المذكرة يعد الأهم، مشيرة إلى أن الطرف المقابل أخل بالتزامه عبر عدم إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان وفق تعبيرها. وقالت الخارجية الإيرانية إن على الولايات المتحدة الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وفي سياق متصل، نقلت شبكة فوكس نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن عقد محادثات مع إيران ممكن ابتداء من الغد، مشيرا إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان موجودين لإجرائها، وأضاف أن مسار المحادثات مع إيران يسير بشكل جيد متوقعا التوجه إلى سويسرا، وأكد فانس منح واشنطن فرصة للمفاوضات مع طهران. من جانبه، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن وزير الداخلية الباكستاني التقى اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مقر وزارة الخارجية بطهران، ويأتي اللقاء في إطار استمرار مشاورات المسؤولين الباكستانيين بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 30 شخصا بينهم نساء وأطفال وعسكري لبناني، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مناطق في لبنان منذ فجر اليوم. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة فتى في 13 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة، بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 65 طالباً من طلبة الثانوية العامة يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية وفق معطيات وزارة التربية والتعليم، ما حرمهم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام. وأشار النادي لأن استمرار اعتقال الطلبة يحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة في الامتحانات النهائية. هذا وبدأ الطلبة الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية تقديم امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع انطلاقها في عدة دول بالخارج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وتبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وأيضا حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نلتقي بعد قليل في برنامج من موقع الحدث. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من بيوت تهدم في النقب وفي الضفة الغربية إلى تفاهمات تصاغ في جنيف وقد تعيد رسم توازنات المنطقة، ومن اتفاق تراه واشنطن خطوة نحو التهدئة إلى غضب إسرائيلي يرى فيه تراجعاً عن أهداف الحرب، من خلافات تتسلل إلى العلاقة بين الحلفاء إلى جبهة لبنانية ما زالت تفرض حضورها على المشهد رغم كل محاولات الاحتواء، ومن سؤال الفلسطيني الغائب عن طاولات التفاوض إلى قادة العالم المجتمعين في قمة الدول السبع بحثا عن إجابات لأزمات تتجاوز الحدود، ومن السياسة إلى الرياضة حيث تكتب منتخبات صغيرة أحلاما كبيرة في مونديال 2026 بينما تخوض المنتخبات العربية اختبارها الأول بين الطموح والتحدي، وأخيرا من ملاعب كرة القدم إلى أسواق المال العالمية حيث يفتح ملف سبيس إكس بابا واسعا للنقاش حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ. من موقع الحدث نلتقيكم هذا المساء والمنطقة تتحرك على أكثر من جبهة في وقت واحد. مساء الخير مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من موقع الحدث. أنا أسيل كبهة أحييكم عبر أثير إذاعة الشمس ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل أمير كيوان.

نبدأ من الأرض، من البيت، من أبسط ما يحتاجه الإنسان، سقف يحميه. هذا الأسبوع تكررت مشاهد الهدم في النقب وفي برطع الشرقية في سياسة لا تتوقف عن التصعيد. لنستمع إلى التقرير التالي بصوت أنا أسيل كبهة. في النقب، الأرض التي تنبض بحياة أهلها منذ أجيال، تتكرر المشاهد ذاتها، جرافات تصل عند الفجر، وعائلات تجمع ما تستطيع حمله من بيوتها قبل أن تتحول إلى ركام. قرية السر التي لا تعرفها خرائط الدولة رسميا شهدت هذا الأسبوع هدم نحو 20 منزلا بعد أن أجبر أهلها من عائلة الأفشق على أن يهدموا بيوتهم بأيديهم. تخيلوا هذا المشهد، أن تجبر على هدم منزلك بنفسك لئلا تدفع الغرامات المتعلقة بالهدم أيضا. وفي تل عراد، القرية الأخرى مسلوبة الاعتراف، لا تزال أوامر الهدم معلقة كسيف فوق الرؤوس، ما دفع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى الدعوة لاجتماع طارئ وإعلان السبت يوما للتضامن مع القرية. هذه ليست حالات منفردة، بل نمط متكرر يتكرر شهرا بعد شهر وقرية بعد قرية. وفي الضفة الغربية، تحديدا في برطع الشرقية غرب مدينة جنين، تكررت الصورة بقسوة أكبر. منطقة خور الضبعة شهدت موجتين من الهدم خلال أسبوع واحد فقط، 8 منازل أولا ثم 20 منزلا ومنشأة تجارية في الموجة الثانية، بحجة قضائية واحدة تتكرر دوما، البناء دون ترخيص. النتيجة أكثر من 100 شخص فقدوا سقف بيوتهم دفعة واحدة، بينما كانت القوات الإسرائيلية تغلق كل المنافذ المؤدية إلى المنطقة كأنها تريد أن تحاصر الألم نفسه. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وصفت ما يجري بأنه تصعيد خطير يتعارض مع القانون الدولي، ولم توفر انتقادها للقضاء الإسرائيلي الذي رفض التماسات الأهالي ضد أوامر الهدم، والذي تصفه اللجنة بأنه شريك في المساس بحقوق الإنسان، لا حكم محايد فوق الصراع. من النقب إلى المثلث والجليل، الصورة واحدة، بيوت تتحول إلى غبار، وعائلات تحت الشمس بلا سقف.

0: من قلب معاناة محلية إلى ملف إقليمي كبير يتشكل في جنيف، مذكرة تفاهم من 14 بنداً قد تكون البوابة لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، لكن غياب اسم إسرائيل عنها يطرح أكثر مما يجيب. حول التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
1: ترقب لما ستحمله خواتيم جنيف للتوقيع على مسودة الاتفاق الإيراني الأمريكي قبل الكشف عن مسودة مذكرة التفاهم الشاملة المكونة من 14 بنداً وتمهد الاتفاق النهائي. وتنص المذكرة أولاً على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، مع تعهد متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد وضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيها. في بند السيادة، احترام السيادة بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال شهرين. أما في الجانب الأمني والعسكري، تتعهد الولايات المتحدة برفع القيود البحرية المفروضة على إيران خلال 30 يوما وسحب قواتها من محيط إيران بعد إبرام الاتفاق النهائي. في المقابل تلتزم طهران بضمان حرية الملاحة التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز. اقتصاديا تتضمن المذكرة بنودا غير مسبوقة، أبرزها التزام أمريكي وشركاء إقليميين بإعداد خطة استثمار وإعمار للاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية والدولية تدريجيا والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران مجدداً أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، فيما يتفق الطرفان على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب عبر تخفيف نسبة التخصيب أو ما يسمى التخفيف داخل إيران وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تلتزم طهران بالحفاظ على الوضع القائم في برنامجها النووي إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، مقابل تعهد أمريكي بعدم فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وتنص المذكرة كذلك على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به، على أن يحظى الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. ويلاحظ أن الوثيقة رغم تناولها قضايا الأمن الإقليمي ولبنان والملاحة في الخليج والبرنامج النووي الإيراني، لا تذكر إسرائيل بشكل مباشر في أي من بنودها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول انعكاسات هذه التفاهمات على التوازنات الإقليمية ومستقبل الصراع في المنطقة.

0: وإذا كانت طهران وواشنطن تقتربان من تفاهم، فإن تل أبيب تقف على الطرف الآخر من الطاولة غاضبة وغير راضية. كيف تقرأ إسرائيل هذا الاتفاق؟ ولماذا ترى فيه تهديدا لا تسوية؟ في التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن نتطرق إلى التفاصيل.
1: مع التوقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران قد تضع حداً لمرحلة من التصعيد بينهما، تبدو إسرائيل في موقع المعترض الغاضب، فتل أبيب ترى أن الاتفاق المطروح لا يحقق الأهداف التي أعلنتها مع انطلاق المواجهة مع إيران، بل يمنح الأخيرة مكاسب سياسية وأمنية من دون تفكيك مصادر قوتها الأساسية. وزير الأمن إسرائيل كاتس بعث برسالة واضحة مفادها أن إسرائيل ستواصل تمركز جيشها وسيطرتها في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون سقف زمني، مؤكداً أن الضغوط الدولية لن تدفعها إلى التراجع أو الانسحاب، كما حذر من أن أي رد إيراني على العملية الإسرائيلية في لبنان سيواجه بضربة إسرائيلية واسعة ومؤلمة. أما في الساحة السياسية فيتسع الإجماع الإسرائيلي على رفض الاتفاق، فالحكومة والمعارضة تتحدثان بلغة متشابهة: الاتفاق لا يوقف مشروع الصواريخ البالستية الإيراني ولا يفكك العلاقة بين طهران وحلفائها في لبنان واليمن والمنطقة،

ولا يضمن إزالة التهديد الذي تعتبره إسرائيل وجودياً. وتكمن المشكلة الأعمق بالنسبة لإسرائيل في أن الولايات المتحدة تبدو مستعدة للاكتفاء بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما ترى تل أبيب أن الخطر الإيراني أكبر بكثير من الملف النووي وحده. في القراءة الإسرائيلية لا يقتصر الاتفاق على كونه تسوية دبلوماسية، بل يمثل تراجعاً عن العناوين التي تم التعامل معها طوال الأشهر الماضية على أنها أهداف الحرب. ولذلك لا يتركز الغضب الإسرائيلي على طهران فقط، بل أيضاً على واشنطن التي تمضي نحو اتفاق تعتبره إسرائيل ناقصاً وترى أنه يرسم من فوق رأسها ويعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة من دون أخذ مطالبها الأمنية كاملة في الحسبان.

0: والآن مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا معنا.
1: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل. وحتى 30% تخفيض على حملات أرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
8: الشمس دائماً.
9: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
10: مزبوط،
9: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
10: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
9: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
10: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
9: عم تتحديني؟
10: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
11: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

عدنا مستمعين ومستمعاتنا الأعزاء من بعد الفاصل في برنامج من موقع الحدث لنتابع الملفات والقضايا المختلفة. تابعنا قبل الفاصل عملية هدم المنازل في النقب وبرطع الشرقية المتواصلة وسط مخاوف متزايدة لدى السكان من اتساع هذه السياسة وانعكاساتها على مستقبل البلدات العربية. وتابعنا أيضا مذكرة تفاهم من 14 بندا تفتح الباب أمام

0: مرحلة جديدة من العلاقة بين واشنطن وطهران، وتثير تساؤلات حول انعكاساته على المنطقة. كما تطرقنا إلى موقف إسرائيل من اتفاق طهران وواشنطن، والتي اعتبرت أن بعض بنود الاتفاق لا تلبي مطالبها الأمنية وتمنح طهران مساحة أوسع للحركة. ونتابع أيضا بأن الغضب الإسرائيلي لا يتوقف عند طهران، بل يمتد إلى أقرب الحلفاء. فمن قمة الدول السبع وجه ترامب رسائل تأنيب علنية لنتنياهو بخصوص لبنان، في مشهد يكشف تصدعا غير معتاد بين واشنطن وتل أبيب. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: لم يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترك منصة دون توجيه رسائل عبرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فمن قمة الدول السبع طلب ترامب من نتنياهو أن يتصرف بلطف في موضوع لبنان، مؤكدا وجود خلاف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأبدى ترامب انزعاجا من نتنياهو بسبب التصعيد في لبنان، وطلب منه أن يكون أكثر هدوءاً، كما اعتبر أن الضربات الإسرائيلية في بيروت أربكت مساراً دبلوماسياً حساساً كان يتقدم باتجاه اتفاق أوسع، قبل أن يقول له إن عليه التسامح أكثر وعدم هدم البيوت في الجنوب. من التصفيق الحار في الكنيست لأعظم صديق لنتنياهو لصداقة ضاقت على نتنياهو في توقيت حساس كان يتوقع منه فيه أن يطبق المثل القائل الصديق وقت الضيق. ودون استباق الأحداث لم يتضح بعد حجم المناورة الإسرائيلية في لبنان أو الخشية الإسرائيلية من إلزام الجيش بالانسحاب الكامل، في وقت قال فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة أسقطت هيمنة إسرائيل ومشروعها في المنطقة.

وبينما تتعثر الدبلوماسية يشتعل الميدان، إلغاء محادثات جنيف وتصعيد دام في جنوب لبنان يطرحان سؤالا مركزيا: هل الميدان يسير السياسة أم أن السياسة فقدت قدرتها على ضبط الميدان؟ حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت أنا أسيل كبهة. في لحظة تبدو فيها خرائط الإقليم كأنها ترسم على وقع النار لا على طاولات التفاوض، تتداخل الملفات من طهران إلى بيروت في مشهد واحد يزداد تعقيدا بدلا من أن يتجه إلى التبسيط. إلغاء المحادثات التي كانت مقررة الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بدا وكأنه تراجع خطوة إلى الخلف، ما يعكس تعثر محاولة التحويل التفاهم السياسي إلى مسار عملي قابل للتطبيق. في المقابل المشهد اللبناني يشتعل ميدانيا، جنوب لبنان شهد تطورا داميا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون وفق تقارير لبنانية، بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضباط وجنود في عمليات داخل الأراضي اللبنانية، وسط تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله على محاور حساسة في الجنوب. هنا يبرز السؤال الأوسع: هل ما يجري في لبنان هو مجرد ساحة اشتباك محلية منفصلة أم أنه جزء من هندسة إقليمية أوسع تتأثر مباشرة بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ بمعنى آخر، هل يخلط الملف اللبناني أوراق التفاهمات الكبرى بين واشنطن وطهران أم أن منظومة المصالح العسكرية والأمنية على الأرض باتت أقوى من أي تفاهم سياسي بعيد؟ المؤشرات حتى الآن توحي بأن قواعد اللعبة لا ترسم في العواصم فقط، فكل تعثر في التفاوض ينعكس توترا في الميدان، وكل تصعيد ميداني يعيد خلط أوراق السياسة، وبينهما يبقى لبنان كغيره من الساحات الهشة مساحة اختبار مفتوحة لحدود القوة وحدود الاتفاق في آن واحد.

0: ومن خضم كل هذه التفاهمات والتصعيدات يبقى سؤال لا يغيب، أين الفلسطيني من خرائط المصالح التي ترسم بعيدا عنه؟ لنستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: من واشنطن إلى طهران ومن طاولة المفاوضات إلى خرائط المصالح الإقليمية، يبرز سؤال فلسطيني قديم يتجدد مع كل اتفاق جديد في المنطقة، أين الفلسطيني من كل هذا؟ الاتفاق الذي يقترب بين الولايات المتحدة وإيران يحمل في طياته وعوداً بتهدئة التوترات وإعادة رسم بعض ملامح الشرق الأوسط. تتحدث الأطراف عن الأمن والاستقرار والممرات الاقتصادية والضمانات المتبادلة، لكن الفلسطيني يتابع المشهد من مقعد المتفرج متسائلا إن كان اسمه ما زال حاضرا على جدول الأعمال أم أنه تحول إلى هامش في دفتر التفاهمات الكبرى. لسنوات طويلة قيل إن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة وإن أي تسوية شاملة لا يمكن أن تتجاوزها، لكن الوقائع المتلاحقة توحي بأن الأولويات تغيرت، فالدول تبحث عن مصالحها والقوى الكبرى تدير صراعاتها وحساباتها، بينما تبقى غزة تحت الركام والضفة تحت الضغط والحقوق الفلسطينية معلقة بين الوعود والبيانات. هل ترك الحصان الفلسطيني وحيدا في منتصف المضمار فيما انطلقت بقية الخيول نحو خط النهاية؟ ربما يبدو السؤال قاسيا، لكنه يعكس شعورا متزايدا بأن القضية الفلسطينية لم تعد في قلب المشهد كما كانت، بل أصبحت رهينة موازين القوى والتحولات الإقليمية. ومع ذلك يبقى الفلسطيني حاضرا رغم الغياب، فالتاريخ أثبت مرارا أن تجاهل القضية لا يلغيها، وأن أي اتفاق لا تأخذ في الحسبان حقوق الشعب الفلسطيني قد تؤجل الأزمة لكنها لن تنهيها.

0: نتجه الآن إلى الساحة الدولية الأوسع، حيث عقدت قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في إفيان الفرنسية وسط ملفات شائكة تتقاطع مع أوكرانيا إلى هرمز إلى الذكاء الاصطناعي. لنستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: عقدت في مدينة إفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة جنيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نسختها 52، حيث امتدت أعمالها بين 15 و17 من الشهر الجاري. وجاءت هذه القمة في ظرف دولي بالغ التعقيد، إذ تتقاطع على أجندتها ملفات شائكة في مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والتوترات التجارية المتصاعدة بين ضفتي الأطلسي، فضلاً عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية ومعالجة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وترأست فرنسا هذه الدورة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وسع دائرة المشاركين بدعوة دول شريكة من خارج المجموعة، في مقدمتها البرازيل ومصر والهند وكوريا الجنوبية وكينيا وسوريا، في مسعى لإضفاء طابع أشمل على القرارات المنتظرة. غير أن الحضور اللافت في القمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينظر إليه الحلفاء الأوروبيون بعين القلق في ظل مواقفه الملتبسة من حلف الناتو ورسومه الجمركية على السلع الأوروبية. والجدير بالذكر أنه لا تتوقع المجموعة إصدار بيان ختامي مشترك على غرار ما جرى في قمة العام الماضي بكندا، واكتفاء باتفاقيات على ملفات بعينها. يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح قوى الغرب الكبرى في توحيد صفوفها أمام الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة، أم أن التباينات في الرؤى ستطغى على مساعي التنسيق؟

0: والآن مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع في بقية ملفاتنا من موقع الحدث. ابقوا معنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. كرميل والمنطقة، انتم جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: بعدنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء من بعض الفاصل لنتابع في بقية ملفاتنا من برنامج من موقع الحدث. كنا قد تابعنا قبل الفاصل خلافات علنية بين ترامب ونتنياهو بشأن الملف اللبناني، تكشف تباينات متزايدة في طريقة إدارة التطورات الإقليمية، كما تابعنا تعثر المسار الدبلوماسي واستمرار التصعيد الميداني في لبنان، وأيضا وسط التفاهمات الإقليمية والتحولات السياسية يعود السؤال الفلسطيني إلى الواجهة حول موقعه في المعادلات الجديدة. أيضا تابعنا قمة الدول السبع ناقشت ملفات دولية متشابكة من الأمن والطاقة إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والآن من السياسة إلى الملعب، مونديال 2026 لا يحمل فقط قصص العملاقة بل أيضا حكايات دول بالكاد ترى على الخريطة كتبت حلما اسمه التأهل. حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لن تكون الأضواء مسلطة فقط على العمالقة الكرويين مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا، بل أيضا على منتخبات صغيرة تمثل دولا بالكاد ترى على خريطة العالم. أصغر قصة في هذا المونديال تحمل اسم كوراساو، الجزيرة الكاريبية التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة، والتي أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في التاريخ. إنجاز كروي استثنائي وضع هذه الجزيرة الصغيرة في مواجهة عمالقة اللعبة العالمية. وتحضر أيضاً الرأس الأخضر أو كابو فيردي، الدولة الإفريقية المكونة من جزر في المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها نحو 500,000 نسمة فقط، وهي تخوض أول مشاركة لها في كأس العالم بعد رحلة تأهل تاريخية جعلتها من أصغر الدول التي تصل إلى هذا المحفل الكروي الكبير. ومن آسيا تظهر الأردن التي تسجل أول حضور لها في كأس العالم، إلى جانب أوزبكستان التي تحقق الحلم للمرة الأولى أيضا، كما يعود منتخب هايتي الدولة الكاريبية الصغيرة إلى النهائيات بعد غياب دام أكثر من نصف قرن. مونديال 2026 بنظامه الموسع إلى 48 منتخبا فتح الباب أمام دول لم تحلم مسبقا بالوصول إلى المسرح العالمي، وبينما تتنافس القوى الكبرى على اللقب ستخوض هذه الدول الصغيرة معركة مختلفة، معركة إثبات الوجود وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم لتؤكد أن حجم الدولة لا يحدد دائما حجم الحلم.

0: إذن منتخبات صغيرة تخطف الأضواء في كأس العالم 2026 وتؤكد أن الطموح قد يتجاوز فوارق الإمكانات والموارد المالية. بينما تكتب الدول الصغيرة حلمها، كانت المنتخبات العربية الثمانية تخوض جولتها الافتتاحية في المونديال بين فرحة التعادل ومرارة الهزيمة. في هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد نستمع إلى التفاصيل.
1: ثمانية منتخبات عربية في كأس العالم لعام 2026، رقم لم تشهده الكرة العربية من قبل، لكن الأرقام وحدها لا تصنع تاريخا، والجولة الافتتاحية أثبتت أن الحضور شيء والبصمة الحقيقية شيء آخر. لنبدأ بما يسعد القلب. المغرب صاحب الإنجاز الأسطوري في مونديال قطر فرض نفسه منذ اللحظة الأولى وأوقف البرازيل عند التعادل بهدف لمثله، مباراة كشفت أن أسود الأطلس لا يهبون أحدا. مصر أيضا أثبتت حضورا في مواجهة بلجيكا وأخذت نقطة ثمينة بتعادل 1-1، وكذلك السعودية التي أمتعتنا بمباراة متوازنة أمام أوروغواي تقدمت فيها بهدف سجله عبد الإله العمري قبل أن يدرك الأوروغواي التعادل في الدقيقة 80. أما قطر فأنهت لقاءها مع سويسرا بتعادل مقبول يبقي آمالها حية، لكن الجانب الآخر من الصورة كان مؤلماً، فتونس تلقت صفعة موجعة من السويد 5-1، وهذه النتيجة ليست مجرد هزيمة بل هي استدعاء جدي لأسئلة عن البنية الدفاعية والتحضير. العراق لم يكن أوفر حظاً، 4 أهداف تلقاها المنتخب من لاعبي منتخب النرويج في مباراة بدا فيها الفارق في اللياقة والسرعة واضحاً للعيان، والجزائر سقطت أمام بطل العالم الأرجنتين 3-0 وميسي كان هناك كالعادة ليذكرنا كل مرة بأن بعض اللاعبين خلقوا من طينة مختلفة. الأردن بدوره رغم الأداء الجميل خسر أمام النمسا 3-1 في أول مشاركة له في المونديال في تاريخه، مع ما يعنيه ذلك من ثقل الموقف وضغط المناسبة. حصيلة الجولة إذن 4 تعادلات و4 خسائر. ما يقلق ليس الخسائر في حد ذاتها، فالخسارة جزء من اللعبة، بل فارق الأهداف لدى تونس والعراق، لأن فارق الأهداف قد يكون هو الفيصل عند التعادل في النقاط. الجولة الثانية ستكون اختبار الحقيقة للجميع، وستحدد من قد يتنفس الصعداء ومن يدخل في دوامة لابد من الفوز.
0: إذن المنتخبات العربية تبدأ مشوارها في المونديال بنتائج متفاوتة بين أمال بالتقدم وحاجة إلى تحسين الأداء في الجولات المقبلة. نختم بملف اقتصادي يعيد قراءة الحاضر بعيون التاريخ. هل ترى سبيس إكس في البورصة خضخضة أو خصخصة، أم أنه نموذج جديد لتجارة الإمبراطورية؟ للمعلومات والإحاطة نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل عبدالله معاري.
2: في عصر يشهد موجة تأميم واسعة على المستوى العالمي، يبدو للوهلة الأولى أن طرح سبيس إكس في البورصة يسير عكس التيار، كأنه خصخص لمهام كانت حكراً على الدولة ممثلة بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لكن هذا الاستنتاج يستحق وقفة. التاريخ يقدم لنا نموذجاً شبيهاً واضحاً جداً. شركة الهند الشرقية البريطانية والهولندية كانت مدرجة في البورصة وتبدو في الظاهر شركة خاصة، غير أنها كانت تمارس صلاحيات الدول، تشن حروباً وتحكم شعوباً وتبسط نفوذها عبر القارات، ولم تتبلور الفجوة الواضحة بين القطاع العام والخاص إلا في القرن 19. اليوم في ظل المركنتيلية الجديدة تتلاشى هذه الفجوة مجددا. سبيس إكس ليست خصخصة بالمعنى الحقيقي، بل هي تغيير في آلية تمويل مشروع التمدد الأمريكي في الفضاء. بدلا من تحميل المواطن عبء التمويل عبر الضرائب، يشرك المستثمرون في الأرباح والمخاطر معا. والخلاصة أن في هذا العصر المركنتيلي لا يمكن الفصل بين مصلحة الدولة ومصلحة الشركة العملاقة، كما مسح الاستعمار البريطاني الحدود بين التجارة والمصلحة والحرب. كذلك تمسح سبيس إكس اليوم الخط الفاصل بين المبادرة الخاصة والنفوذ الجيوسياسي. طرح سبيس إكس في البورصة ليس خصخصة، إنه نموذج جديد لتجارة الإمبراطورية. هذه الأفكار لمؤرخ اقتصادي يستحق الإشارة إليه، لبروفيسور أريه كرامبف من الكلية الأكاديمية تل أبيب يافا، أحد الأصوات الأكاديمية التي تعيد قراءة الاقتصاد السياسي الدولي بعيون التاريخ بعيدا عن الأطر الجاهزة والتصنيفات المألوفة.

من بيوت تواجه خطر الهدم إلى عواصم ترسم خرائط التفاهم والصراع، ومن ميادين السياسة إلى ملاعب الرياضة وأسواق الاقتصاد، تتواصل الأحداث بوتيرة متسارعة تعيد تشكيل المشهد يوما بعد يوم. في هذه الحلقة حاولنا أن نقترب من الصورة الكاملة وأن نقرأ ما وراء العناوين، حيث تتقاطع المصالح والقرارات والقصص الإنسانية في مشهد واحد. بهذا نصل مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من موقع الحدث. كنت معكم في التقديم أسيل كبهة، وفي إعداد البرنامج الزميل خليل حداد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل أمير كوان. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من موقع الحدث عبر أثير إذاعة الشمس. نستمع إلى هذه الأغنية.

0: أديداس سخنين، أديداس شفا عامر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربي تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل وتسعين، الخيار الكيلو بشيكل وتسعين، بطاطا الكيلو بشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: وقفوا كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسفل.

0: أسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مدمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافت غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية اسم برتكان عليه.
0: فقط غدا الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد غدا في سويسرا، وأضافت أن هذه المحادثات ستجري برعاية كل من باكستان وقطر باعتبارهما دولتين وسيطتين. أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأضافت أن الخطوة تعد أولية محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار ما وصفته بالعدوان. وعلى ضوء التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفداً إيرانياً توجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم، وأكدت أن البند الأول في المذكرة يعد الأهم، مشيرة إلى أن الطرف المقابل أخل بالتزامه عبر عدم إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان وفق تعبيرها. وقالت الخارجية الإيرانية إن على الولايات المتحدة الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وفي سياق متصل، نقلت شبكة فوكس نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن عقد محادثات مع إيران ممكن ابتداء من الغد، مشيرا إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان موجودين لإجرائها. وأضاف أن مسار المحادثات مع إيران يسير بشكل جيد، متوقعا التوجه إلى سويسرا، وأكد فانس

0: أمس منح واشنطن فرصه للمفاوضات مع طهران. من جانبه نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. إلى ملف لبنان، قال حزب الله إن مزاعم إسرائيل بشأن خرق وقف إطلاق النار غير صحيحة، معتبرا أنها تهدف إلى تخريب اتفاق طهران وواشنطن. وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية منذ فجر أمس بلغت 300 خرق واعتداء موثق وفق بيان الحزب. وأكد حزب الله أن من حق لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات، معتبرا أن سعي إسرائيل لتثبيت حرية الحركة مرفوض ولن يمر دون رد. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابات أكثر من 140 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد وشرقها منذ فجر اليوم. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ارتفعت إلى أكثر من 4000 قتيل. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة فتى في 13 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وحيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98. من هنا ومن هاللحظة بتبلش رحلة جديدة مليانة موسيقى طاقات وأحلى الأغاني اللي بترافقكو وين ما كنتو. جهزوا حالكو، علوا صوت الشمس وأعطوا مجال للموسيقى تخذنا لعالم كله إحساس، فرح، ذكريات. مشوارنا اليوم طبعاً رح يكون مختلف بكل تفاصيله. تحياتي لإلكو جميع أعزائي المستمعين، وتحياتي أيضاً لفريق العمل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن الزميلي في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. أمير كيوان معكم من وراء الميكروفون، ومن هاللحظة وحتى الساعة 8 رح أرافقكم الطريق بمشوار موسيقي مميز.

0: إذن يا حبايبنا، قبل ما نبلش مشوارنا ونروح لقصصنا وحكاياتنا وموسيقتنا، خلونا ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده منبلش المشوار سوا. خليكم معنا.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الشمس دائما.
5: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
6: مزبوط.
5: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1،
6: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
5: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
6: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
5: عم تتحديني؟
6: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

من جديد رجعنا لكم حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس 101.1 موجاتنا، ومن هاللحظة إحنا ابتدينا المشوار. بفقرتنا هاي زي ما عودناكم دايما إحنا منختار فنان أو فنانة منتعرف عليه بشكل شخصي عن مسيرته الفنية وأهم أعماله. بس بداية مهم جدا تعرفوا إنه لكل فنان حكاية ولكل صوت رحلة طويلة ملانة شغف وتحديات. أنا وياكم رح نفتح صفحات من حياة أحد نجوم الفن بالموسيقى العربية لنتعرف على بداياته وأبرز محطاته والقصص اللي صنعت مسيرته الفنية. علوا الشمس وخليكم معنا في رحلة بين الذكريات والموسيقى. نجمتنا لليوم هي نجمة مش نجم، بس هي نجمة صوتها لحاله حكاية، صوت بيحمل صدق وإحساس بفوت للقلب من أول كلمة. شيرين عبد الوهاب. شيرين يا جماعة عندها قدرة استثنائية بتحويل الكلمات من أحرف مكتوبة على ورق لمشاعر تلامس وجدان المستمع. بتوافقوني الرأي؟ أنا بتوقع أنه كله بوافق هذا الرأي. شيرين عبد الوهاب هي مغنية وممثلة مصرية خلقت في القاهرة عام 1980. انضمت بطفولتها وفي بداياتها لكورال دار الأوبرا المصرية، ومن بعدها بلشت احترافياً بعد تعاونها مع المنتج نصر محروس والفنان تامر حسني في ألبوم فري ميكس. تعالوا نسمع بداية واحدة من أغاني الألبوم آيا ليل. آيا ليل أغنية من أشهر أغنيات شيرين عبد الوهاب، واللي تقريباً هي كان إلها ضلع في شهرة شيرين في بداياتها. تعالوا نسمعها سوا.

0: أغاني ناجحة بشكل كبير كانت في بدايات شيرين وكانوا سبب رئيسي في شهرتها، منهن آيا ليل زي ما ذكرنا قبل شوي، جرح تاني، لازم أعيش. طبعا زي ما حكينا في البداية من قبل إنه شيرين كمان ممثلة، هي مش بس مغنية، فمن خلال مشاركتها بفيلم ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي ومشاركتها أيضا في دور البطولة كمان بمسلسل طريقي، دخلت شيرين عبد الوهاب عالم السينما المصري. تعالوا نسمع أغنية بالك من فيلم ميدو مشاكل بصوت شيرين عبد الوهاب. كان اسمها بالفيلم يمكن ليلى إذا مش غلطان، تعال نتأكد.
1: صاحبة التردد العالي جدا ليلى سليمان.
0: 100%.
1: ألولا أبدا يا أمر أبدا.

هاي كانت الأغنية من فيلم ميدو مشاكل. شيرين كمان باللهجة اللبنانية غنت، فغنت لنا أغنية يا بتفكر يا بتحس من مسلسل 5.5. أغنية اللي بتجسد صراع بين العقل والعاطفة، صراع داخلي بين القلب والعقل، مشاعر الخذلان في العلاقة العاطفية. حققت أغنية يا بتفكر يا بتحس نجاح جماهيري واسع وتصدرت قوائم الاستماع. شيرين يا بتفكر يا بتحس، تعالوا نسمعها.

كمان أغنية لشيرين عبد الوهاب اللي صدرت عام 2005 من ضمن ألبوم لازم أعيش، حققت نجاح هائل ولا تزال وما زالت أنا حسب رأيي الشخصي كمان هي رح تبقى أيقونة عاطفية. أغنية على بالي. على بالي كانت المفروض تغنيها الفنانة دنيا سمير غانم، هيك كان بده المنتج نصر محروس، بس لما شيرين سمعتها حست إنه الأغنية أقرب لإلها وبتشبهها وبتشبه لونها العاطفي، فبإصرار شيرين وتمسكها وتعلقها بأغنية على بالي حسم الأمر من بعد نقاشات طويلة لصالح شيرين عبد الوهاب. تعالوا نسمع شيرين عبد الوهاب على بالي.

0: الله يا شيرين. إذن يا حبايبنا، من بعد ما كنا برحلة في مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية، هيك منكون وصلنا لختام أول فقرة من برنامج أنغام الختام. رح ننتقل لفاصل إعلاني سريع ومن بعده كملين، خليكم معنا.
1: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا

0: سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
7: مزبوط،
6: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
7: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
6: أنا متأكد أني رح أمسك النتيجة.
7: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
6: عم تتحديني؟
7: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

عودي مرة ثانية من بعد الإعلان حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس سوا على 101.98.1 موجاتنا كملين المشوار. كل أغنية بنسمعها إلها قصة، وأحياناً لحنها بيكون مخبي بين نغماته حكاية يمكن ما حدا بيعرفها. بفقرتنا هاي رح نكشف أسرار من كواليس أغنية تركت بصمتها بقلب كل مين سمعها. مستمعي إذاعة الشمس خليكوا على السمع، لأنه ببساطة ورا كل لحن في حكاية تستحق أنه نحكيها. وحكايتنا لليوم هي حكاية أغنية فولكلورية انتشرت بشكل كبير وانطلقت من بلاد الشام لتوصل لجميع أنحاء الوطن العربي. الأغنية بتحمل اسم جميل جدا وهو اسم مريم، وعنوان الأغنية مريم مريمتي. شاب وسيم جميل واسمه جميل، يعني اسم على مسمى. كان جميل يقضي وقته معظم وقته في الشغل والتجارة في الجبال، وبواحدة من زياراته للقرية شاف جميل بنت رقيقة راقية حلوة اسمها مريم، أعجب فيها وهي كمان أعجبت فيه، بس هي كانت شوي خجولة فما طلعت فيه كثير، يعني ما حسش كمان هو. فصار جميل يكثر من زياراته للقرية، وبكل مرة يحاول إنه يشوفها أكثر وأكثر حتى صار مجنون بحبها، بس كان بعده ما بيعرف إنه مريم كمان بتبادله نفس المشاعر. بهذاك الوقت كانوا العثمانيين مسيطرين على البلاد وبيعملوا يلي بدهنياته، ومرة من المرات بلحظة مرور ضابط من المنطقة بيشوف مريم، وحتى الضابط أعجب بمريم كمان. فرجع الضابط بعد بيوم على القرية وحاول يسأل عنها ليقدر يوصلها، فأسأل أحد كبار السن في القرية عن مريم.

وقال له إنه مريم مخطوبة لشخص تاني. طبعاً الضابط ما عجبوش الحكي وطلع من القرية وهو يهدد ويتوعد، ولما جميل عرف بالقصة قرر إنه يروح بسرعة مع أهله لعند أهل مريم ليطلبوا إيدها. عائلة مريم كانوا شايفين إنه جميل هو الشخص المناسب اللي بيناسب بنتهن، وطبعاً مريم كمان لأنه هي بتحب جميل. فلما عرفوا أهلها لمريم بقصة الضابط قرروا يخلصوا كل أمور العرس بسرعة واتفقوا على موعد الزفاف بعد 3 أيام بس، والاستعداد للفرح بيكون بتكتم شديد. بس مع الأسف الشديد أحد عيون الضابط العثماني وصل له الخبر، فقرر إنه يروح الضابط لعند مع جيشه ليقتحموا العرس. وقبل لا يروحوا خيط لجميل تهمة بتهريب البضائع، ومن بعدها داهم الضابط وجنود القرية ودخلوا العرس واستبدل صوت طبول الزفاف بصوت الرصاص والدماء مع الأسف. راح الضابط لبيت مريم وخطفها، لحقوا جميل على حصانه بسرعة، بس مع الأسف كان الرصاص أسرع وقتل جميل. اتداولت الناس بين بعضها أحداث القصة، لحنوها وغنوها كثير من الشعراء والفنانين الكبار، وكل واحد بأسلوبه الخاص. سافرت الأغنية على ألسنة العشاء وهن ما بيعرفوا إنها قصة قلب منكسر سرق من عرسه.

مع أنه ألحان الأغنية وموسيقتها ما بتوحي لأحداث القصة الحزينة اللي سمعناها من شوي، بس حقيقة هذا الواقع، وهي كانت قصة مريم.

إذن يا حبايبنا، من هنا رح ننتقل للحن غريب شوي، لحن سوفيتي لف العالم كله لحد ما وصل لعند الأخوين الرحباني. عام 1934 ألف الموسيقار الروسي ليف كنيبر، بتمنى أكون قلت الاسم صح، لحن أغنية بوليوشكا بولي، أغنية عسكرية كانت توصف حماس الجنود وهن عم بيودعوا أرضهن قبل الحرب. ومع الوقت صارت الأغنية خلال الحرب العالمية الثانية صوت لمواساة الأمهات. خلونا نسمع اللحن بشكل سريع قبل ما نغوص بالقصة.

إذن زي ما حكينا هذا لحن روسي انولد بالحرب، بس رحلة اللحن ما وقفت بروسيا، مع مرور الوقت والسنين وصلت للبنان وتحديداً للأخوين الرحباني. أعادوا صياغة اللحن بروح مختلفة وأضافوا لإلهن بصمتهن اللي إحنا منعرفها لتغنيها السيدة فيروز سنة 1974 بأغنية كانوا يا حبيبي. للي سمع الأغنية من قبل بس اسمع اللحن هذا بيعرف إنه هذا لحن أغنية كانوا يا حبيبي.

هذا اللحن كان مولود بالحرب للحن رجع انولد بصوت مليان حنية، أغنية كانوا يا حبيبي بصوت فيروز.

اشتهرت أغنية هواك يا أميري بشكل كبير بالعصر الحديث بصوت الفنانة فادية الحاج اللي أعادت تقديمها وبتوزيع موسيقي مميز وجديد، وهالسبب خلى كثير من الناس يفكر إنه فادية هي صاحبة الأغنية الأصلية. تعالوا نسمع أنا وياكم ورفرف الدلالي بصوت فادية الحاج.

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، إحنا بهاللحظة هاي منكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من المشوار. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع. تحياتي إلكو، وتحياتي كمان بوجهها لفريق العمل، عاد ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن الزميلي في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. أمير كيوان كنت معكم من وراء الميكروفون. فاصل إعلاني، نشرة أخبار وراجعين. سلامات.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
2: مزبوط،
4: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
2: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
4: أنا متأكد أنه رح أمسك النتيجة.
2: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
4: عم تحديني؟
2: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية بإصابة 3 أشخاص جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أحدهم فتى في 13 من عمره، حالته خطيرة وغير مستقرة، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بين المتوسطة والطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى ملف لبنان، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أمر الجيش بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دون الانسحاب من مناطق السيطرة، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت المصادر بأن رئيس الأركان أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار في ختام اجتماع لتقييم الوضع الأمني. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية العمل لإزالة التهديدات في جنوب لبنان، وأنه في حال خرق حزب الله وقف إطلاق النار فسيتم الرد بقوة. لبنانيا، قال حزب الله أن مزاعم إسرائيل بشأن خرق وقف إطلاق النار غير صحيحة، معتبرا أنها تهدف إلى تخريب اتفاق طهران وواشنطن. وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية منذ فجر أمس بلغت 300 خرق واعتداء موثق وفق بيان الحزب. وأكد حزب الله أن من حق لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات، معتبرا أن سعي إسرائيل لتثبيت حرية الحركة مرفوض ولن يمر دون رد. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد وشرقها منذ أمس الجمعة. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى أكثر من 4000 قتيلا. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد غدا في سويسرا. وأضافت أن هذه المحادثات ستجري برعاية كل من باكستان وقطر باعتبارهما دولتين وسيطتين. إيرانيا، نقلت الرئاسة الإيرانية أن اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بازشكيان وبحضور رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن وفد إيران المفاوض المتوجه إلى سويسرا يضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ومسؤول الشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي. وأضافت أن الوفد توجه من أجل متابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. في واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي أنه من المتوقع أن يسافر خلال اليومين المقبلين إلى سويسرا لينضم إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات مع إيران. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بارتقاء مواطن وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أصيب عدد من المواطنين بعضهم في حالة خطيرة في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع 3 بحي الشيخ رضوان شمال غزة المدينة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وحيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا فيكم من جديد حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس على موجاتنا 101.98.1. رح نبدأ المشوار سوا بساعتنا الثانية. ساعة فيها تنوع موسيقي من كل الأذواق، من أغاني تسعينات، ألفينات، وحتى أحدث إصدارات 2026. طبعاً كمان مننساش أصوات محلية، كمان رح نسمع أجواء قريبة من القلب بتحل المشوار. تحياتي لكل اللي متابعينا من الساعة الأولى، وتحياتي كمان لكل اللي انضموا لنا بساعتنا الثانية، وحتى

8 على الشمس احنا مرافقينكم الطريق. عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن الزميلة في الإعداد، وبديع كرام المشرف العام على هذا اللقاء. أمير كيوان معكم من وراء الميكروفون، تحياتي لكم جميعا. بداية شامي وليني الحايك معانا بأولى أغنيتنا.

0: من هالأغاني الحلوة حبايبنا رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن بعده مكملين مشوارنا سوا، خليكم معنا.
1: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

مرة ثانية حبايبنا رجعنا لكم من بعد الإعلان وسوا مكملين مشوارنا. من بين كل الخلق أنت اللي نقيته وندمت على اليوم اللي عشق قلبي وحبيتك. أغنيتي يا ظالم للفنان ربيع الأسمر، واحدة من أشهر أغانيه وكمان أغنية جدا مميزة. الكليب تبعها فيه قصة اجتماعية إنسانية قاسية، تحكي القصة عن أب ظالم بعنف زوجته جسديا وبقسى عليها. وفي الكليب كمان بتسلط الضوء على الصراع العائلي وتأثيره على الأبناء والأسرة، كيف يمكن للزمن أن يدور ليحاسب كل إنسان على أفعاله. كل هذا كان بأغنية واحدة لربيع الأسمر اسمها يا ظالم. حققت هالأغنية نجاح جماهيري بشكل جدا كبير، وفيها أخذ ربيع الأسمر جائزة أفضل أغنية مصورة. تعالوا نسمع.

عن الفراق والانتظار المؤلم بعد غياب الحبيب دون عودة، غنى وائل كفوري ما رجعت أنت. تحكي الأغنية عن حالة شخص بعيش على أمل عودة حبيبه وبراقب الباب يومياً وبسأل الناس عنه. كلمات الأغنية بتعبر عن قسوة الوقت والانتظار، والأيام عم تمشي والفصول عم تتبدل، لهيك قال بالأغنية: فل الشتاء طل الربيع وفل. على فكرة كمان بواحدة من أغاني فيروز غنت أو ربطت بين تبدل الفصول وعودة الحبيب: إجا الصيف وإنت ما جيت، على ما يبدو أنه في علاقة بين الفصل والحب، ولا لا أسيل؟ تعالوا نسمع وائل كفوري ما رجعت أنت.

على سبيل الشوء والانتظار من وائل كفوري لعمر ذياب يلي قال عن هذا الموضوع، موضوع الحب والحنين، قال فيهن جملة كثير حلوة. قال بيننا معاد لو احنا بعاد، أكيد راجع لو بيني وبينه بلاد.

إذن يا حبايبنا، من بعد ما سمعنا هالأغاني الحلوة اللي مليانة مشاعر أحاسيس وحب، رح ننتقل لنسمع راغب علامة في آخر أعماله أنت الدنيا. تعالوا نسمع.

0: إذن يا حبايبنا، من بعد هالأغاني الحلوة رح نطلع لفاصل إعلاني قصير وانتم راجعين لنكمل.
1: فقط غدا الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط غدا الأحد في شبكة محسني حشمال، ولا تفوتوا الفرصة.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات.
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

عودة من بعد الإعلان حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، معاكو إحنا مكملين بآخر فقراتنا لليوم، وهي الفقرة اللي مميزة دايماً، فقرة الأغنية المحلية أو الصوت المحلي، مجموعة من الأصوات اللي بتحمل هويتنا، لهجتنا، وبتحكي قصصنا، قصص نجاحات شباب وصبايا أثبتوا حالهن بالساحة الفنية. أعزائي المستمعين، جهزوا حالكم لجرعة موسيقية من قلب البلد. شادي دكور رح يكون معنا بأولى أغنيات هاي الفقرة.

إذن يا حبايبنا، من بعد ما سمعنا هالأصوات الحلوة، شادي دكور كان معنا في البداية، ومن بعده سمعنا لأحمد خطيب. رح ننتقل حاليا ونسمع ميار قدورة وأدهم عفيفة بديو مميز، أغنية من أول دقيقة، أغنية مليانة إحساس. خلونا نسمع.

إذن يا حبايبنا مهند خلف وأنس طباش كانوا معانا بأغنية تويل من العشق، ومن هالأغنية الحلوة رح ننتقل لنكون مع آخر أغنية بفقرتنا هاي، لياس جوليانوس بين إيديك.

مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا بهاللحظة هاي لنهاية مشوارنا الموسيقي. شكرا لكل مين رفقنا وشاركنا هاللحظات الموسيقية الجميلة. خلوا الموسيقى دائما رفيق طريقكو. موعدنا الجاي إن شاء الله يوم السبت من الساعة 6 وحتى الساعة 8 عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98. حكايات جديدة، أغاني أجمل، وحتى لقائنا الجاي كونوا بخير. تحياتي بحب أوجهها لفريق العمل اللي رفقني المشوار لمدة ساعتين: عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، ابتهال حسن الزميل في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان. تحياتي لكم جميعا، سلامات.

0: وقفوا كل برامجكو. حملة التصفية في محسن حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية والجنون مكمل على فائض المخزون. جلاي بوش ب 990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلو ب 880 شيكل، فرن مندمج اي جي ألماني ب 1490 شيكل، براد 4 أبواب ضخم سامسونج ب 2490 شيكل، براد انتجرالي مدمج مع خزائن المطبخ سامسونج ب 1990 شيكل، براد ميديا 4 أبواب فقط ب 990 شيكل، غسالة إلكترا ب 399 شيكل، غاز كهربائي ساوتر ب 499 شيكل، شافط غبار روبوتي ب 399 شيكل، وفرن شيف 90 سنتيمتر إلكترا ب 990 شيكل.
1: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
3: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
2: ريحتيني، الله يريحك.
3: دايموند، حبي بيتك أكتر.
4: الشمس دائما.
5: اليوم ألمانيا لعبة مع ساحل العاج.
6: مزبوط.
5: أنا معطي ألمانيا تفوز 2-1
6: وأنا معطيتها تفوز بنتيجة 3-1.
5: أنا متأكد إن رح أمسك النتيجة.
6: خلينا نشوف مين رح يسيب النتيجة.
5: عم تحديني؟
6: طبعا بدي أتحداك وبتحدى كل الموجودين في التطبيق.
7: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 من جنوده قتلوا أمس خلال محاولة السيطرة على نفق كبير تابع لحزب الله في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال إن شبكة الأنفاق الممتدة تحت التلة تعد غرفة العمليات المركزية لحزب الله في المنطقة، مشيرا إلى أن عشرات من مقاتلي الحزب ما زالوا محاصرين داخلها وفق ادعائه. وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار مع الإبقاء على قواته في منطقة علي الطاهر وعدم الانسحاب منها. في وقت سابق من اليوم، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أمر الجيش بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دون الانسحاب من مناطق السيطرة، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية العمل لإزالة التهديدات في جنوب لبنان، وأنه في حال خرق حزب الله وقف إطلاق النار فسيتم الرد بقوة. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد وشرقها منذ أمس الجمعة. وأضافت الوزارة أن حصيلة قتل الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى أكثر من 4000 قتيل. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز، مؤكدا أن حركة الملاحة مستمرة دون انقطاع. وأضاف أن القوات الأمريكية تتابع الوضع عن كثب لضمان استمرار تدفق الملاحة عبر المضيق. يأتي ذلك ردا على إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بسبب ما وصفته بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد غدا في سويسرا، وأضافت أن هذه المحادثات ستجري برعاية كل من باكستان وقطر باعتبارهما دولتين وسيطتين. إيرانيا، قالت الرئاسة الإيرانية إن اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بازشكيان وبحضور رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن وفد إيران المفاوض المتوجه إلى سويسرا يضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ومسؤول الشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي، وأضافت أن الوفد التوجه من أجل متابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

0: في واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي أنه من المتوقع أن يسافر خلال اليومين المقبلين إلى سويسرا لينضم إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات مع إيران. محلياً أفادت مصادر طبية بإصابة 3 أشخاص جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للتلقي العلاج. أحدهم فتى في 13 من عمره، حالته خطيرة وغير مستقرة، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بين المتوسطة والطفيفة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية عن إصابة 3 مواطنين باعتداء نفذهم مستوطنون مساء اليوم في بلدة صوريف شمال غرب الخليل. وذكرت المصادر أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه مواطنين، ما تسبب بإصابة أب وابنه بالرصاص الحي والشاب آخر بجروح وردود وكسر في الفك عقب الاعتداء عليه بالضرب. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بارتقاء 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أفادت المصادر بارتقاء مواطن وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بعضهم في حالة خطيرة في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في الشارع 3 بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. في القدس وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة وحيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله
0: هلا.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

الحب يلا يا شباب.

0: الحلوين والحلوين مالنا هالدين
1: للعشرة ما بدي عد.

لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين ال

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

عنده شو بعد بدي اقولها.

شتي شتي ورد وعناب، زتي غمزاتك زتي وخلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

0: الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هي الله بدفع رعبوني
1: يا وسيمة.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم رسمياً رفع الحصار البحري عن إيران تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تعد تعرقل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج، وأضافت أن القطع البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض قدم إلى الكونغرس نص مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تنص على عدة بنود، منها وقف فوري للعمليات العسكرية والتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنهاء الحصار البحري والعقوبات على إيران ضمن الاتفاق النهائي. كما تتضمن المذكرة تعهدا إيرانيا بعدم تطوير أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. إيرانيا، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان لديه رأي مختلف بشأنها قبل أن يوافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بازشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. وأكد أن المفاوضات المقبلة لا تعني القبول بالشروط الأمريكية، لافتا إلى أن بازشكيان أبلغه بأن طهران لن

0: تخضع لأي مطالب إضافية مع التمسك بحقوق الشعب الإيراني. وجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رسالة إلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المنتقدين للاتفاق بين طهران وواشنطن وللرئيس ترامب، قائلا إن نحو ثلثي الأسلحة التي ساهمت في حماية إسرائيل خلال الأشهر الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة. وأضاف فانس أن ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف مع إسرائيل حاليا على حد تعبيره. إلى ملف لبنان، أعلن حزب الله الاشتباك مع قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت بالأسلحة المناسبة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تتمركز فيها قواته في جنوب لبنان، فيما سقطت أخرى قرب القوات دون وقوع إصابات. أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم بأن المستوى السياسي صادق للجيش على توسيع إطلاق النار ضمن نطاق الخط الأصفر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن قادة عسكريين سيعرضون الإجراءات الجديدة على الوحدات الميدانية خلال الساعات المقبلة، بما يشمل استهداف وتدمير بنى تحتية قال الجيش أنه حددها في المنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى قالت إنهم يجمعون أموالا لحزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام وتأخير عملية نزع السلاح. كما أوضحت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف أفرادا في لبنان ودول أخرى بتهمة جمع التبرعات لصالح حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 20، طبرية 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 23، النقب 19، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لا رجله كانوا زي الفتله، بس شويه جوا عليه.

بلعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبه بتقول وك وك وك

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والصبر بتقول وقوة.

0: في ذنج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

تحتدي ليس الحدود.